إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى،

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس

الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لا

ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进啊地方来杀啦民族女啦一家地方阿爸你拿到了哈地地大家不拿我都不哭拿我拿都不哭拿我安顿杀你不

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

0: zuhur.
1: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان

محتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بن

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

وشجرة

voilà.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أترفنا هم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا

بينهم

ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

لهم لها

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون

لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم

ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقل رب

فاتخذت منهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير

يكن لهم شهداء إلا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

来一捆我把那布

فإن لم تجدوا

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

لكمُ جناحٌ أن تدخلوا بيوتًا غير مسكونة فيها

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

غير مسكونة فيها متاع لكم

لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

تحصنا لتبتغوا عرض الحياة

جاءته لم يكد يراها.

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

أنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

قبلهم

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

لكم فيكون معه نذيرا.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

一大花猪啊！

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتاً.

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كذبوا

你

يكن لهم آية أن

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك

أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاك عظيم. تلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم الغاوون.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

他胡子巴一摸。

home.

أخطف أيوة بعيد.

إليهم فأنصح إليهم

علي أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه.

فاطمة رجته وكذا.

ah.

السوء ويجعلكم خلفاء

في السماء

أريد أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

جعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

فاتقاده الذي من شيعته على الذي من عدوه

تقول

الحجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك،

في خبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة.

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذاك

أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل منهم

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين

Why did I fly?

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون

وَإِذَا

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم

لادعوا شركاءكم بل

ربك يخلق ما يشاء.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
5: يا صباح النور. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الثامنة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة، وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأ فون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: راديو دلتا.
5: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشيء.

0: راديو دلتا. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
1: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
1: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
1: لا لا لا
2: شوف شوف كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاولش.
1: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
3: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثمن نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال واحمي رحلة استكشافاتهم.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء، شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: راديو دلتا نمبر 1 ستيشن.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شرناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوسة من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day. and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: الساعة الآن 9:15 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7 في فترة جديدة من فترتكم الصباحية أصبحت يوم الخميس 27 من شهر ربيع الثاني 1448 هجريا، الموافق 8 من شهر أكتوبر 2026.
1: بعض الرسائل نكتبها لا لتقرأ، لا لتقرأ، بل لنخفف بها ثقل القلب، نضع فيها ما عجزنا عن قوله، ثم نطويها كأننا نطوي جزءا من الألم، وهذا في ذاته عمل منظم للروح، لأنه يمنع الوجع من أن يبقى فوضى بلا اسم. ما لم يرسل قد يكون أصدق.

أنت لست مجرد رقم من بين 8 مليار نسمة، أنت تمثل القيمة الحقيقية لنفسك ومجتمعك. وتذكر، أنت المسؤول عن سعادة نفسك ورفع قيمتها من بين كل هذه الأعداد، فلا تكن ضحية ولا تتقمص دور الضحية. كن أنت كل الأشياء الداعمة والثمينة والجذابة والنافعة، كلها أنت. صباح الخير.

صباح الخير لك أنت عزيز المستمع، أنت الذي تستمع إلينا الآن وربما تقارن نفسك بغيرك دون أن تشعر. تنظر إلى شخص ناجح فتقول لماذا لم أصل أنا؟ ترى شخصا سبقك فتشعر أنك تأخرت. تسمع عن إنجازات الآخرين فتنسى تماما أن لك أنت أيضا طريقا قطعت فيه مسافة لم يراها أحد. لا تجعل حياة الآخرين مقياسا لحياتك، فأنت لا تعرف كم مرة تعثر ذلك الشخص قبل أن يصل، ولا تعرف كم من الأشياء التي تجاوزها بصمت حتى رأيته في لحظة نجاحه. وأنت أيضا لديك أشياء لم يراها الآخرون. هناك مرات قاومت فيها الاستسلام، وأياما أكملت فيها رغم التعب ومحاولات لم يعرف عنها أحد. فلا تقارن بداياتك بنهاية شخص آخر، ولا تجعل نجاحك أو نجاح غيرك دليلا على فشلك. نجاح شخص آخر لا يعني أن فرصتك انتهت، بل يمكن أن يكون تذكيرا بأن الوصول ممكن. خذ من الآخرين الإلهام لا الإحباط، وتعلم منهم، لكن لا تفقد نفسك وأنت تحاول أن تصبح مثلهم، فأنت لا تحتاج إلا أن تكون نسخة واحدة، تحتاج فقط إلى أن تصبح أفضل نسخة من نفسك خطوة بعد خطوة. وإذا كان لديك حلم فلا تسأل دائما متى سأصل، اسأل ما الخطوة التي أستطيع أن أفعلها اليوم. ربما تكون صغيرة، لكن الاستمرار في الخطوات الصغيرة يصنع طريقا طويلا. صباح الخير لك أنت، لا تقارن طريقك بطريق غيرك، فقط امضي في طريقك وثق أن لكل مجتهد وقتا يصل فيه إلى ما سعى إليه.

0: أسعد الله بالخير صباحكم وأوقاتكم وكل حياتكم مستمعين راديو دلتا اف ام 101.7 أينما كنتم تستمعون إلينا وتتابعوننا عبر الأثير المنير أو عبر بث رابط المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت اف ام 1.7 أو تشاهدوننا كذلك على فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا في الفيسبوك. وتحيتنا لكل من علق على بث الفيديو المباشر. ونقرأ التعليقات.
1: أنت دخلت على التعليقات؟ طيب أنا شي صبح على الناس.
0: صبح على الناس
2: قبل ما تصبحوا وتدخلوا على التعليقات. يلا صبح أول شيء.
1: صباح الخير. تفضل.
2: صباح النور.
0: صح معنا فقرة.
2: معنا فقرة يعني.
1: أيوة.
0: كل خميس.
1: المشكلة والله العظيم
2: الناس. محمد مش حافظ.
1: هو مش محافظ. مش كأنني دا يسمعوه ناسي تماما.
2: إذا مستمعين الكرام هيا بنا إلى معلومات قد تكون غريبة.

0: تخيل تكون معك فلوس فتوزع فلوس عشان تشوف الناس هل بيفرحوا أو هل بتكون عندهم سعادة ولا لا. هذا بالضبط ما قام به ملياردير ياباني أراد أن يعرف هل المال يجلب السعادة حقا، فقام بمنح حوالي 9 مليون دولار لألف شخص عشوائي لدراسة تأثير المال عليهم.
1: إيش تتوقع إيش النتيجة؟
0: إيجابية.
2: النتيجة سيكون هو أكثر سعادة.
1: بس أنا جالس أفكر فيها بشكل ثاني.
2: لأن العطاء
0: سعادة. يشعر صاحبه بالسعادة أكثر.
2: سعادة لا تقارنها أي سعادة.
1: أيوة هو هيكون سعيد. أنا بنفكر في الناس اللي هيبقى عليهم الفلوس.
2: أكيد هيكون أكثر سعادة.
1: لا.
2: لا.
1: يقولون أنت معك خيرات وديت لهم بس هذا ولا؟
2: ما فكرت انا فيها
1: عشان يكملوا الفلوس ورجعوا
0: الناس من بقى عارف تحديدا.
1: انا فكرت فيهم انه معي يفكروا هكذا.
0: نعم.
2: طيب والى معلومتنا الغريبه الاخرى
1: اللي في الهند.
2: ايوه
1: في الهند ولد هذا الطفل. طبعا الطفل هذا اشقر ابيض
0: شديد البيض سبحان الله بعينين زرقاوتين
1: لعائلة سمراء البشرة لكنه يتمتع ببشرة شديدة البياض وشعر أشقر ذهبي. وبدأ أهالي المنطقة ينظرون إليه باعتباره إلها محتملا نزل إلى الأرض وبدأوا يقدسونه. هؤلاء الهنود حكايتهم حكاية مش عارفين إيش يعبدوا.
0: دحين لو واحد هناك طبخ واخترع أكله هيعبدوها؟
1: هيعبدوا الطبخ ولا الأكلة؟
2: هيعبدوا الطبخ والأكلة. ما والله ما بي يعني
0: لا إله إلا الله الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: هذا خبر مضحك مبكي في نفس الوقت. طبعا هذا اللي بتشوفوها قدامكم المرأة الحامل هذه وزيرة وزيرة في فين في فرنسا.
2: أيوة وهي صورة للوزيرة وهي حامل بطفلتها. وزيرة العدل الفرنسية وقفت أمام القضاء لإثبات نسب ابنتها لأحد من 8 أشخاص كانت على علاقة بهم.
1: طبعا وزيرة فرنسا تقول أنه القلق على المرأة المسلمة والإسلام يعيش في أزمة في العالم الإسلامي. وزيرة العدل الوطنية الفرنسية مارلين شيبا تطمئن الشعب الفرنسي بعد إصدار قانون تجريم تعدد الزوجات الذي يستهدف المسلمين.
2: لكن تعدد الأزواج عادي
1: ما هم شو
0: مش أزواج حتى.
2: المهم
1: مش عارفة تثبت نسب ابنها يعني وفاعلين جريمة لبس الحجاب.
2: أيوة الحجاب به تضيق على المسلمين مؤخرا.
1: أيوة لا من زمان فرنسا معروفة.
2: لا مؤخرا
0: ازدادت الموجة يعني
2: ازدادت موجة المضايقات للمحج. لكن أنا عجبتني الموجة المضادة اللي ما كانت أصلا محجبات قمنا بلبس الحجاب
1: حجابين عنادا.
2: أيوة بالعند في القرارات المجحفة لهذه الفئة الموجودة في البلاد.
1: فيعني مش عارفة نسبب طفلها من فين مش
0: ويجي
1: فعل
0: قوين على
1: علاقات ومدري إيش. وفي الأخير جين فعل لا وقايمة بهذا الكرش اللي معاها كلها تفعل خلاص أصلا
2: هي قلقة
1: إن أنتوا ما تتزوجوا وش الرجل.
2: أيوة لأني قلقة على المرأة المسلمة.
1: أيوة قلقة على المرأة المسلمة مش عارفة الطفلة حقها بنت من.
0: البقرة الضاحكة
2: الله
0: توقفت عن الضحك بعد 100 عام.
1: أوف 100 عام بكلها تضحك وفجأة وقفت.
2: تخيل أن علامة تجارية حافظت على هويتها البصرية لأكثر من 100 عام وتكرر فجأة التخلي عن أهم عنصر فيها الابتسامة.
0: حملة The Not Laughing Cow ثبتت أن التعديل المؤقت في الأصول الثابتة للعلامة التجارية البراند أسيست قادر على خلق ضجة إعلامية هائلة.
1: حيث تم تغيير العبوات في أكثر من 4700 متجر في أمريكا وظهرت البقرة بوجه صارم تماما خال من أي تعبير مع رسالة واحدة غامضة مطبوعة على العلبة We need to talk.
2: وبجانب الوجه الصارم وجد QR كود ينقل المتسوقين لموقع يعرض فيديوهات للبقرة وهي تجلس وحيدة وكئيبة في المطاعم والحدائق. الشركة لم تفسر شيئا بل طلبت من الجمهور خمنوا سبب حزنها.
0: وانتهى الغموض أخيرا. الغموض انتهى في برنامج جيمي كيميل حيث تم الإعلان أن البقرة فقدت ضحكتها بسبب شيء نفعله جميعا كل يوم. الخلافات اليومية التافهة.
1: وما ما علاقة البقرة الضاحكة بالخلافات؟ هوية البقرة الضاحكة مبنية دائما على فكرة المشاركة والسعادة واللحظات البسيطة التي تجمع العائلة والأصدقاء. لذلك عندما رأت أننا نترك النقاشات السطحية تفسد علاقاتنا مثل الجدال المستمر حول الطريقة الصحيحة مثلا لترتيب غسالة الأطباق والتوقيت المثالي لإفراغ سلة المهملات أو حتى كارثة ارتداء الجوارب مع الصندل، قررت اتخاذ موقف توقفت عن الضحك كرسالة اعتراض صامتة لتعلمنا درسنا علميا أو عمليا أن النقاشات السطحية لا تستحق أبدا أن تسرق بهجتنا أو تفرق بيننا.
2: العبقرية في التلاعب اللفظي هنا يظهر ذكاء الحملة. فمنتج البقرة الضاحكة عبارة عن مثلثات جبن ويدجز. في الإنجليزية الخلافات التي تفرق بين الناس تسمى ويدجز ليشز. الرسالة التسويقية The wedges is meant to bring use joy us joy to bring us joy.
0: فكيف تعود الابتسامة؟ أطلقت الشركات تحدي spread the love، طلبت من الجمهور تسجيل فيديوهات يشاركون فيها خلافاتهم التافهة مع شركائهم أو زملائهم والاعتراف بأنها لا تستحق إفساد العلاقات لمساعدة البقرة على الضحك مجددا.
1: تغيير هوية بصرية ثابتة منذ قرن يعد مخاطرة مرعبة للشركات الكبرى، لكن الحملة أثبتت درسا تسويقيا مهما. عندما تنجح علامتك التجارية في خلق ارتباط ذهني وثيق مع جمهورك حول ميزة أو صفة معينة، فإن أحداث تغيير بسيط ومفاجئ في هذه الهوية كفيل بجعل العالم كله يلتفت إليك.
2: جميلة الفكرة التسويقية
1: جدا،
2: مرعبة جدا، رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب جدا. لأنه البكرة الضاحكة منتج قديم والعالم كله يعرفه.
1: متعام وهي ضاحكة وفجأة هكذا قلبت وجهها.
0: أنا أعرف هذا صغير المتعلق بالعلامة التجارية هذه.
2: البكرة
0: الضاحكة احتل لدرجة إنه أكثر مرة كنت أقول لبي ليش ندري على البكرة الضاحكة.
2: ومن أكثر المنتجات جودة، من أكثر منتجات الأجبان جودة في العالم. لكن عندما يغير فعلا فعله تغيير طفيف في العلامة التجارية وهو خلوا البقرة الضاحكة ما عادش ضاحكة،
0: قال لك وفعل لك جملة we need to talk يعني نريد أن نتحدث
2: جابر يعني نشين نصلح الخلافة.
0: أيوة. والبقرة الضاحكة حتى البقرة الضاحكة بكيتوها يا
2: يا ولدي. لا فكرة تسويقية جميلة. المهم أنه إحنا خلصنا فكرتنا،
1: نسمع أغنية وبعدين نقرأ رسالة.
2: نسمع أغنية جميلة على ذوق المخرج الجميل وبعدين نرجع نقرأ تعليقاتكم جميلة. ورسائلكم ونستقبل اتصالاتكم وندردش معكم الجميلة.
3: ما تلقي سكة والروح سوى أخر السكة،
4: دماغي فك والقلب واقف على دكة،

0: نبدا بقراءة التعليقات الجميلة اللي وصلتنا على صفحتنا في الفيسبوك باسم اذاعة التايب ام 101.7 وفيها البثين المباشرين. الاول فيديو تقدر تشوفنا من خلاله والثاني بث مباشر صوتي. رابط بث مباشر صوتي تقدر تسمعنا عن طريقه في اي وقت ومن اي مكان في العالم.
1: طيب معنا تعليق من اولى هذه التعليقات التي وصلتنا من مدين علي الحكيم. مدين بيقول في تعليقه: بينما كان جحا يسير في السوق اقترب منه رجل فجأة وضعه في موقف مباغت وضربه صفعة قوية على وجهه.
0: التفت جحا ليبرد غيظه ويبادله الصفعة، لكن الرجل تراجع بسرعة واعتذر له بقوة قائلا: أنا آسف يا سيدي، لقد ظننتك فلانا عن طريق الخطأ.
2: لم يقبل جحا هذا الاعتذار السخيف وأصر على جره إلى المحكمة، وتجمع الناس حولهما واقترحوا الذهاب إلى القاضي للفصل بينهما.
1: قرب القاضي من الجاني. حدث أن كان القاضي قرب القاضي من الجاني حدث أن كان القاضي مقربا أو قريبا لذلك الرجل الجاني، ولأن القاضي لم يكن منصفا أو أراد مجاملة قريبه أصدر حكما غريبا. خير القاضي جحا بين أن يصفع الرجل بالمثل أو أن يدفع له الرجل غرامة زهيدة لا تساوي شيئا مقارنة بالإهانة.
0: لكن حيلة جحا الذكية كانت أنه انتظر جحا أن جحا انتظر قليلا ثم تقدم من القاضي ذاته وصفعه بصفعة قوية على وجهه وقال له بكل هدوء وثقة: إذا صفعك قريبي وأخذت منه غرامتك فأعطها لنفسك، أما صفعتي لك فهي من جيبي. أيضا يقول في تكمل التعليق: صباحكم جميل، كيفكم محمد أيمن فاطمة المخرج عبد الكريم، ممكن أغني على ذوق محمد الخبر، وشكرا لكم.
1: شكرا لك يا مديان، وشكرا على القصة الجميلة لجحا
0: يحكم المدينة.
1: والتعليق الآخر من كنان أو كيان خولان، بيقول في تعليقه:
2: ما أروع ما كتب العظيم والمبدع أحمد عبده. أحمد عبده هذا مغني
0: عبود.
1: أحمد عبود.
2: عبود عفوا.
1: هذا من أروع ما كتب العظيم والمبدع
2: أحمد عبود.
1: إيش بيقول؟
2: أصبح ليلة مسرحا لذكريات الماراثونية، جفوني مثقلة مريضة لا تقوى على رفع أهدابها، مقلتي ذابلة متيبسة كأوراق الخريف، أصابها رمد الأيام كلما غفت صفعتها ذكرى لتوقظها، مرهق أنا مثل رواية ترفرف منذ الأزل على سارية مدرسية حكومية في منطقة نائية.
1: الله.
2: أستيقظ منتصف الليل أجد اسمها منقوشا على وسادتي، أفرق عيني ظنا بأن جنونا أصابني، أتلمس شعرها أتحسس وجهها، أقترب منها فيرتطم رأسي بإطار السرير، أصرخ تبا لطيفك من أنت؟
1: أنا تورنادو الغرام قادم من غصات العشق وحطام الذكريات، أنا لحظات مؤلمة أرفض أن أنصهر في بحر النسيان، أمتص شفتي وأبتلع ريقي قائلا: أتركيني أهجريني، دعيني من سيناريوهات العشق المتوجة بالخيانة وجرح الأحاسيس جرحا غائرا بمشرط الحب الملوث، دعيني أرقد ليلة تحت تأثير حقنة النسيان التي أتمنى أن تباع في صيدليات السعادة في تلك المناطق النائية. ترى أين بائع النسيان أرجوكم؟
0: لملم أذياله أرجوك أيتها الأيام كرجاء السجين لسجانه، دعيني من أطلالها حرريني، أطلقي جناحي المكبلة بالأغلال، هاتي حبل النجاة ليوصلني إلى حافة السعادة التي ستبنى على أنقاض الحطام الذي مزقني، قذوت مهمشا كمن يصاب بشظايا الخيانة جراء إطلاقها على العشاق، عذرا فبائع النسيان دس له سم الخيانة ووجد صريعا.
1: الله،
2: لا الكاتب مبدع والاختيار روعة.
0: اعجبني.
1: تحياتنا لك يا كيان خولان
2: والكاتب احمد عبود.
1: و
0: اعجبني
1: تعليق جميل.
2: وانا فاصل،
1: فاصل قصير، راجعين مكملين فترتكم الصباحية. اصبحتوا اليوم الخميس. We'll see you soon. Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
7: يا صباح
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: هزارين الكيف كيفين وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
1: وين عنوانهم؟
0: جولة المصباحي جوار تاتشي والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
1: هزارين الكيف كيفين.
2: وانت ماشي كل يوم؟
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شوية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين ونقرأ التعليقات المتبقية إلى تعليق دكتور معين محافظة. يقول في تعليقه
1: الدكتور معن
0: معن
1: بالنسبة للأغنية اللي قال على ذوق محمد الخضر.
0: أيوة
1: أنا أشتي أغنية الشتاء يسأل الشتاء يزعل
2: يزعل
1: يزعلنا
2: هو بيزعلنا
1: الشتاء, الشتاء بيزعلنا
0: حسبي الله ونعم الوكيل
2: في الشتاء ومحبي الشتاء.
0: الدكتور معن محافظة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع, مع تحياتي لأستاذ محمد الخضر وأخت فاطمة ونسيم المخرج عبد الإله وجميع فريق العمل, دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي وجمال حروفكم الجميلة.
2: وأيمن أيمن اللي بيقرأ رسالة عفوا التعليق.
0: ستة من جمال حلاوة الأخلاق الإخلاص والصدق والتواضع والصبر والتعاون والوفاء. أظن بيقول حكمة اليوم ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. بيقول أيضا من قلب الأردن أهلا وسهلا بكم.
1: تحياتنا لك وتحياتنا لكل أهلنا في الأردن لكل المغتربين في بقاع الأرض, الله يكون في عونكم على الغربة ويرجعكم سالمين غانمين. وأيضا معنا تعليق من سهى محمد بتقول في تعليقها صباح المتأملين في جمال ما خلق الله وأبدع. الله الله كلمة جميلة و...
2: يسعد صباحك.
0: فعلا الإنسان يتأمل في جمال ما خلق الله وأبعد وأبدع.
1: نسمع الأغنية هذه.

0: متى سيرحل الشتاء؟
1: والله قد انا بندور احنا نكمل الشتاء والله مش كلام فاضي.
2: المشكله عاد احنا في الخريف يا خلق الله ما قد دخلنا الشتاء حبيبي. لا ما قد
0: كان بالمسمى انه خريف لكنه شتاء خلاص.
1: الله يستر بس.
2: يعني اقول لكم بس
0: الو صباح الخير يا قلبي الغالي ديانا. ايش هذه الرساله؟
1: مدري انه بيقولوا لنا صباح الخير وخلاص.
2: ايوه. الى الرساله الاخرى ماذا تقول يا محمد؟
1: الرساله هذه من
0: اسماء عصام.
1: من أسماء عصام بتقول في رسالتها صباح الخير ألقي أجمل تهنئة عبر إذاعة دلتا أف إم 101.7 للطفلة الراقية بتول بتول حيدر بمناسبة عيد ميلادها في يوم 7 أكتوبر. ولدت أجمل حكاية وأحلى طفلة. كل عام وأنت بخير يا بتول حيدر، يا زهرة العمر ونور البيت وفرحة القلب. في يوم ميلادك أتمنى لك عاما جديدا مليئا بالضحكات والفرح والأيام الجميلة، وأن يحفظك الله من كل شر ويجعلك دائما مصدر سعادة وفرحة لمن حولك. كل عام وأنت بخير يا أجمل بتول، وعقبة للمئة سنة من العمر والسعادة يا رب. عيد ميلاد سعيد يا بتول. هذه التانية مقدمة من أبوك علي حيدر وأمك خيزران وأخوالك عبد الله ومحمد وجدك علي وجدتك فاطمة وجدتك كاتبة وعماتك عديل عدلية وسماح وخالاتك غدير ونجلاء وزوجة خالك نوال وبنت خالك ليان، ومني أنا خاصة عصماء عصام وهي أيضا من طاقم راديو دلتا أف إم 101.7. فكل عام وأنت بخير يا بتول.

0: ذكرتك. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير ايمن، صباح الخير فاطمه، صباح الخير للنجم الرائع عبد الكريم المعدني، تحياتي لكم وتحياتي لرمز الوفاء وعصمة عصام وامان الحيمي وايناس حسين وشفيق الحاضر وعبد العزيز اللكمي وممكن اغنيه الحب اربع مواسم وانت كنت الخريف لشيبوب، معكم عاشقة البحر.
1: اوف
0: الحب اربع مواسم وانت كنت الخريف.
2: ايوه
1: بداية عاد احنا في الخريف يعني.
0: ايوه
1: يلا يا سمعنا الحب اربع مواسم.

0: الكلمات فيها قوية قوية قوية والأداء حق شيبوب أقوى.
1: إلا
0: كلام رهيب. كلمات جميلة.
1: يعني يقول لكم أربع مواسم وتكون الخريف. دين الخريف يعني مش حاجة حالية.
2: إذا مستمعين الكرام نستقبل هذا المكالمة ونقول له مرحبا.
1: ولكن سمع حاجة أيوة.
0: الخريف لو كان فصل جميل ما تساقطت فيها الأوراق.
2: إيه معنا مكالمة على فكرة.
1: كما تتساقط فيها الأقنعة الزائفة.
2: ألو.
1: الله عليك كلام كبير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أولا تحية كبيرة كثيرة مصحوبة بالفل والورد والرياحين.
2: الفاطمة وبس لا تصبحش على ولا اثنين
3: على الثلاثة الغاليين الرائعين.
2: ما سمعنيش بس وما سمعنيش
3: أخي محمد الخضر تحياتي لألف تحية. كما أحيي أخي أيمن الحيني صاحب الحنجرة الذهبية. كما أحيي أختنا الراقي والميزة الإعلامي في سماء الإعلام. كما أحيي الكريم عبد الكريم المعدني الشاب التقي النقي الوفي الذهب الصافي. كما أحيي أميرة البحر وأقول لها كلمات جميلات رائعات رقيقات تحياتي لها. تحياتي لعمي علي الحبيشي. تحياتي لعبد الخالق الحبيشي. تحياتي لأم إبراهيم وأقول يا أم إبراهيم هذه الكلمات من عبد الحايز اللكمي قلت أم إبراهيم يو الحلاوة في جمالك يا هامة الهامة رفع قوامش يا هامة الهامة على مقامش تدعي لنا بالخير من لسانش يا قمريت بارس وغوطامش وسلامتكم.
0: صح لسانك وتحيتنا لك يا عبد العزيز اللكمي. شكرا لاتصالك الجميل.
3: وأقول يا أخي محمد أنت أخي أيمن والأستاذة فاطمة نحيي الهرم الإذاعي الغالي على قلوبنا الأستاذ زيد بايع وأشرة من عند الحارثة عند المديد. وأحييكم أنتم إذاعة دلتا 101.7 من عند الحارثة عند المديد ومن عند المديد عند الحارثة لأن إحنا ننتظركم في ثلاث. أنا بالنسبة لي أنا عندي برنامج ولا أتخلى عن البرنامج إلا إذا كان عندي أو أنا مرض أو زي كده. أنا ما أتصلش ولا لكن هذه مشاركتي معكم لأن أنتم راقين ومميزين ومخرجين متألقين لن توجد مثل عبد الكريم المعدني وعبد الله ولا مونتاجين. الله يدي لهم السعادة. الله يوصلك يا عبد الكريم لا ما في نفسك وإن شاء الله كما تعرفت ينشد لك يا عبد أخوك عبد العزيز ينشد لك بلوج ويختمك من عيوني والأغنية على على على نوبة أخي محمد وأيمن والأستاذة فاطمة وهو داري عبد الكريم.
1: وهو داري عبد الكريم فعلا. شكرا جدا لاتصالك يا عم عبد العزيز.
3: حياتي لكم مع ألف سلامة.
1: في رعاية الله وحفظه.

0: ووصلنا تعليق جميل، وصلنا تعليق
1: رائع. أجمل التعليقات لحلقة اليوم
0: التعليق من أحمد أخي، من أحمد الخضر، أحمد أخي يعني.
2: أيوة أخوك ابن مكاب.
0: أيوة، ف تحياتي لك يا أحمد، تحياتي لك يا أخي الغالي. وبيقول في تعليقه: أيها الأغاني اليمنية أجمل بكثير من المصري، أكيد ما بش أجمل من الأغاني اليمنية والأغاني التراثية. تحياتي لك وربنا.
2: اللي بتحمل الطابع اليمني.
0: أيوة،
2: مش المجددها التي بأسلوب شيبه هذا.
0: لا لا لا بالعكس،
2: لا
0: أضاف إليها فن.
1: لا لا
0: هو قصد،
1: هو قصد
2: ما أعرف أنه قصدها. أيوة، هذيك لأنه بس هذاك يمني، بس في يمنية فعلا لها ذوق، فيها لها طعم.
0: به أغاني جميلة بس جددوها فنانين جميلين مثل فؤاد الكبسي، من أجمل من غنى التراث اليمني. وبه أغاني جميلة غناها الفنان هاني الشيباني شيبوب، من أجمل ما غنى هاني الشيباني، فنان جميل. وبه أغاني جميلة أيضا بيغنيها
2: عبد الرحمن
0: السماوي، صح؟
1: أيوة،
0: عبد الرحمن السماوي من أجمل من جدد الأغاني اليمنية، إضافة إلى أحمد سيف. أحمد سيف فنان
1: قديم.
0: تحياتنا لك يا أخي الغالي أحمد، وربنا يهون عليك غربتك ويسعدك في حياتك يا رب، وينولك مرادك إن شاء الله. نطلع فاصل قصير وراجعين، خلونا نسمع الأغنية قبل ما نطلع الفاصل. خليكم على الأثير 101.7 في فترتكم الصباحية.
3: أصبحتم

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
5: جوار مدارس صناع النجاح.
4: تليفون 7700-10770
5: أو 7779-1435.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
8: من زمان.
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
8: من زمان.
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام، نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 7236339.
1: أولى التعليقات أيضا الجميلة بعد هذا الفاصل الذي نقرأها هي من أحمد الخبر، يقول في تعليق: حفظك الله ورعاك يا أخي الغالي يا محمد. إذا ماذا ستردوا عليه أستاذ محمد؟
0: أحمد عبود، هذا اللي هو نفسه اللي كتب الكلمات الجميلة، هو اللي بيعلق الآن،
1: بيقول هي الإذاعة الذي فيها فاطمة منتصر.
0: إحنا قليني حقك الكلمات اللي جابها كنان كيان.
1: أنا أعتقد أنه الآن لك حق الرد على أخوك الذي قال في تعليقه: حفظك الله ورعاك يا أخي الغالي.
2: الله يسعدك ويحفظك أحمد أخي، ونشوفك على خير ويرجعك اليمن في أقرب فرصة إن شاء الله سالم غانم، وأيضا ينولك ثمرة غيابك وغربتك.
1: سيري أحمد، يخلي طريقك أمان
0: وجيبك
1: ملان
0: وصحتك يا سلام
1: وصحتك يا سلام سلام يا سلام.
2: طيب علوان علي بيقول: صباح الخير لفاطمة.
0: لحالها والباقي لأنهم بيتعسوا عليها، انتوا الاثنين بتعسوا علي. يسعد صباحك يا علوان.
2: واحمد عبود بيقول: تيه الاذاعه الذي فيها فاطمه المنتصر. ايوه
0: يسعد صباحك يا احمد.
2: احمد عبود هو الذي كتب الكلام الجميل.
0: ايوه شفت كيف
2: كلمات. تحياتنا لك يا احمد رهيبة. اذا كنت انت من كتب فعلا هذه الكلمات فانت رجل عظيم، وانت كاتب واديب قدير.
0: هو صاحبه اصلا، هم الاثنين اصحاب.
2: تحياتنا لك، ومن اذاعه دلتا بنحييك تحايا كبيره وكثيره، وتعجز الكلمات عن وصف الجمال الذي قمت به والإبداع الذي خططته أناملك.
0: ومعنا رسالة من أميرة همدان تقول في رسالتها: لا تندم أبدا على معرفة أي شخص في حياتك، فالناس الجيدون يعطونك السعادة، والناس السيئون يعطونك التجربة، أما أسوأ الناس فيعطونك درسا، وأفضل الناس يعطونك ذكريات. صباح الخير. باقي مجموعة من الناس
2: معنا. فاصل قصير،
0: نطلع الفاصل وبعدين نقول المجموعة الناس هذا ولا يشوف.
3: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: عودة لكم مستمعنا الكرام. وصلنا إلى رسالة أمان الحيمي
1: مع أيمن الحيمي.
2: دعوة صباحية. باسمك اللهم نبدأ يومنا راجينا رحمتك وحدك، متوكلين عليك، متبرئين من حولنا وقوتنا، ملتجئين إلى حولك وقوتك. ربي أسألك بعظمتك أن لا تجعل الحزن مكانا في قلوبنا، وأن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا برحمتك. اللهم طهر، اللهم طهر صباحنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله. صباح الخير. صباح الأستاذ زيد فايع عمل فايع ونسيم وطلال الفريال وسمح العمراني وسمع عيل محمد الخضر وإيمان الحميو سيدة وعسماء عصام وعصام حيدر وعسماء عصام وبشرى حيدر وفوزي وأمل بنت إبو رغد ونصارة جنت صلاح وصري وبشرى وفرفوش وعبير الصباحي وأمير الوعد وغاد الخضراني وغاد الخضراني وإشهد بن يحشيش وتيسى أسامي وعشر شقيقة الشاص وعمل الزورق وبركتب الصغيرة وتسنيم العرار ومنال الحرازي ملك الحرازي وعسد حرازي مدعاة قد يسر جميل وهلا محمد المزقرع والبرنسيسة وبشرى دمري وأميرة عمران وأماني يحيى وأمل الشامي وعفاف أحمد وندى الأهدل وفاطمة جبار وعشقة التحدي وهمس الشعور وقاهرة الأحزان وأسماء من ريمة وملك الحشفنا السنباني وأفنان جبارة وعاشقة البحر وعاشقة التسامو وعاشقة الدلتا وبنت الجدوب يسر المقالح والعلم يا غدا ناجي ومنتها وخديجة وبنت السيد وبنت اليمن ومنجداء آية والخلافة الطموز ومردة وعبد الرحمن أم معتز ورمز الوفاء ورفيعة الذوق وغيمة ونسمة الهدى ويا قوت أم ماريا ورجاء الحيمي وقيثارة الأمل من أمان الحيمي.

0: ومعنا رسالة من نسمة الهدى تقول: في رسالتها تعلم الصبر على الفقد والرضا على القسمة وحسن الظن بما كتب بما كتب لك، فالحياة عابرة والقلوب تغادر، وما يبقى لك إلا ما زرعته من خير في قلبك وقلب من حولك، فلا تلهث وراء سراب ولا تغتر بما يمضي، بل عش كل لحظة بوعي. أيوة، وكن مع الله حيثما كنت، فهو الثابت الذي لا يزول والملاذ الذي لا يخذل، فالحياة رحلة قصيرة، والنجاح الحقيقي ليس فيما تملكه بل فيما تتركه من أثر وما تزرعه من صدق ورحمة في عالم لا يثبت على حال. طيب الله أوقاتكم بكل خير. ممكن أغنية وائل كفوري الجديدة، تحياتي لكم ودمتم بخير، من نسمة الهدى الربت الشتوية. تحياتنا لك يا نسمة الهدى، يعني هي أغنية جميلة من الفنان الكبير وائل كفوري، بس أنا أعتب عليه ليش مشتاق للشتوية أصلا؟ ما حد بيشتاق للشتاء؟
1: لا،
2: الشتاء عندهم ثاني، عندهم ثلوج،
1: عندهم أبرد وثلج.
2: أيوة، يعني أقل حاجة في ثلج تخرج تلعب بينه وتحس أنك بتفعل رجل الثلج،
0: هي كلها برد، كلها برد.
2: لا، برد في فايدة وما فيش مرض، عشان الثلج هناك يعني من كثرة ما هو برد قوي بيقتل الجراثيم والميكروبات اللي بتجيب لنا الأمراض.
1: نسمع الربت الشتوية،
0: نسمع الربت الشتوية.
2: لا، ما تعرفوا هذا المعلومة، خلاص ابحثوا عنها.

0: ومعنا مقال مقول ألو مرحبا.
1: هلو السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: يا مرحب يا مرحب
0: يا مرحبا بك.
2: كيف أنتم؟
1: الحمد لله احنا أبخم حاجة في الحياة. كيف أنتم؟
2: الحمد لله. صوتك بعيد.
1: والآن عاد صوتي بعيد.
2: صوتك بعيد.
1: لا إله إلا الله. سكس صوتك يمكن يكون أقرب يا فاطمة.
0: لا صوتك أنت أقرب.
1: جرب
0: وأعلى. والآن كيف الصوت معاكم؟
2: يلا سابر اضحكم. أنا أقول صباح الخير. كيف أنتم؟ منورين. خميسكم مناسب وجمعتكم مباركة مقدمة.
0: الجميع بالخير والعافية. وممكن تعرفونا على نفسكم؟
2: طبعا أول مشاركة لي اتصل معاكم أي محمد اللي قاعد سمينا ستة أشيرة الذكريات.
0: حيا إن شاء الله يا آية. خلاص خلاص آية محمد ثبتناش آية محمد.
2: طبعا حبيت أهني نفسي بمناسبة عيد ميلادي الذي هو كان الاثنين الأول. أقول كل نفسي لنفسي كل عام وأنا بخير وأنا أقوى وأنا ناجح وكل شيء
0: إن شاء الله. ومن وكل سنة وأنتي أفضل وأقوى وأنجح ونجح إلى نجاح وتحققي أمانيك يا رب.
2: الحمد لله حنسكتوني قبل ما يتصل حاتم.
1: الحمد لله قبل ما يتصل حاتم قالت تحياتنا لك كل عام وأنتي الخير لنفسك وأهلك وكل من حولك يا رب.
0: يا سعد شارب
2: كلكم تحية قوية قوية وبالأخص الأستاذ عبد الكريم لأنه يعني في صفي لأن إحنا ناوية برشلوني.
3: تحياتنا لك ولعبد الكريم اللي بيوجه لك تحايا أيضا.
2: يلا
3: تحياتي. افتح ليش فيسكا برشا ذا الحين قد احنا
0: لا افتح لها احلى اغنية لعيد الميلاد عشان عيد ميلادها.
2: ايوه صح.
3: وكل عام وانت بخير ولو انت برشلونية.
2: انا احب البرشلونيين. وبعدين احنا يتصل حاتم يتصل ويقول الريالين وفي نفسي هذيك الساعة اتصل يعني اتداخل معه ولكن ما فيش خطأ.
3: عادي ما فيش مشكلة. اول ما يكون يكمل حاتم يتصل اتصلي فورا ونحن نرد عليه.
0: هيك تتناقش هو يعني
3: لا خليها تناقش معه بعد
1: شكرا جدا لاتصالك يا اية.
2: اصلا حاتم ما بيتصل الا وقدوه الاخير قد انا اقول يا رب يجاوبوني قبل ما اتصل حاتم ما اتصل ولا اتعشر منه.
1: طيب شكرا جدا لاتصالك يا اية وان شاء الله تكوني مشاركة دائما معنا وتصلي في اي وقت ان شاء الله واحنا هنجاوبش.
2: يلا ان شاء الله وإن شاء الله أنهم يفوزوا البرشلونة ويخسروا الريالين مثلا
1: إن شاء الله.
0: الله ما يعيش يا آية.

0: ونكمل قراءة رسائلنا. وإلى رسالة أم أرجوان تقول في رسالتها: اللهم إنا نسألك راحة في القلب وطمأنينة في النفس ومغفرة لكل ذنب وفرجا لكل هم وتيسيرا لكل أمر وجبرا لكل خاطر. اللهم ارزقنا إيمانا هادئا وقلوبا مطمئنة وأخبارا تسرنا وأقدارا جميلة تأتي على قدر دعائنا وأمنياتنا. اللهم بعد عنا الحزن والتعب والضيق وأشرح صدورنا بنورك واملأ قلوبنا يقينا بأن القادم أجمل ما دام أمرنا بين يديك. اللهم لا تدع لنا في هذا الصباح دعاء إلا قبلته، ولا أمنية في قلوبنا إلا حققتها، ولا همّا إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته. واكتب لنا ولأحبتنا الخير حيث كان. صباح الخير والعافية، كيفكم وكيف البرد عندكم من أم أرجوان؟
1: البرد يدوب بدأ.
0: البرد أكره البرد أنا.
1: أيوة هو قلت صباحي كيف أرجوان. البرد كيف أيوة. البرد
0: أنا قلتها أكره هكذا، أنا جوابي على البرد
1: قالت كيف البرد، يعني البرد أكره. شديد ولا البرد خفيف ولا
0: لا هو هذا جوابي قوي بارد خفيف أكره البرد.
1: يعني أظن الإجابة واضحة يا أم أرجوان. طيب في معنا رسالة أخرى من بشرة حيدر بتقول في رسالتها:
2: وفي عيون الطفولة حكايات لا تشبه شيئا، براءة تسرق القلب وابتسامة صغيرة تضيء أجمل الأيام، ليت الحياة تبقى دائما بهذا الصفاء والدفء.
1: والدفء، شفت كيف الناس كلهم بيتمنوا الدفء.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، وصباح كل المستمعين والمشاركين، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة. مقدما
1: جمعتكم مباركة وأيامك طيبة إن شاء الله يا بشرة، يا بشرة حيدر. ووصلنا لرسالة ياقوت. رسالة ياقوت تقول في رسالتها: نسمات الفجر، خيوط الشمس، أذكار تسكن تفاصيل الصباح، من هنا تبدأ حكاية يوم جديد. أصعب حاجة في كبر الأب والأم أنهم يتعلموا يخبوا احتياجاتهم. الأب والأم طول عمرهم كانوا بيقولوا لك أنت محتاج إيه، ولما يكبروا يبدأوا يسألوا نفسهم قبل ما يطلبوا منك: هو عنده وقت؟ هو مشغول؟ هو هيتضايق؟ هو مراته هتزعل؟ فيتحول الاحتياج من حق طبيعي إلى حاجة بيعتذروا عنها، وتتحول المكالمة من شوق إلى حسابات، والزيارة من فرحة إلى انتظار طويل. المؤلم مش إن ابنك بيبقى عنده حياته، المؤلم إنك تحس إن حياتك ما بقتش مهمة في حياته. مش لازم يسيب بيته وشغله علشانك، لكن لازم ما يخليكش تحس إنك بتطلب زيادة لما تطلب سؤال أو قعدة أو اهتمام، أو حتى إنك تحكي نفس الحكاية للمرة العاشرة. وفي أبناء فاكرين إن البر فلوس وعلاج ومصاريف، ودي حاجات مهمة، لكن في احتياج أعمق. طبعا البر مش معناه إنك تلغي نفسك، لكن لو أهلك كانوا أمانك في أول الطريق فحاول ما تخليش آخر الطريق يخليهم يخافوا ويندهوا عليك. أنت مش مطالب ترجع لهم عمرهم ولا ترد كل اللي عملوه، لأن ده مستحيل. أنت مطالب بس ما تخليش الشخص اللي قضى عمره بيطمنك يكبر وهو محتاج يطمنك إنك مش متضايق منه. تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. ولو ممكن المخرج المتميز أغنية يا قهوة البن. تحياتنا لك يا ياقوت ولكلماتك الجميلة التي دائما ما تسكن شغاف قلوبنا. وأغنية يا قهوة البن يجهزها عبد الكريم ونسمعها جميعا. لمن الأغنية هذه؟ عبد الرحمن السماوي، فنان جميل، وأنا أحب أسمع عبد الرحمن السماوي جدا جدا جدا. يا فاطمة تسمع يا قهوة البن؟ ممكن نسمع يا قهوة البن؟ ممكن
0: أسمع بعد.

0: Hello. ايش ما يغنوا للشاهي؟
1: البن قال.
0: ايوه ليش ما يغنوا للشاهي؟
1: قال البن مش البن.
0: البن عشان البن باللهجة اليمنية.
1: باللكنة.
2: والبن حقنا
1: البن.
0: والشاي ليش ما يغنوا للشاي؟
2: لا قد غنوا خير.
0: صد
2: تشرب ايه؟
1: اشرب شاي.
0: سمعنا اغنية حلوة هكذا زي هذه للشاي.
2: تشرب ايه؟
1: لا ما بش يمنية به حق حمد هلال
0: مصر.
1: نسمعها بعد قهوة البن بعدين احنا بنجابر عن سمع اشرب شاي.

0: أغنية جميلة،
1: أغنية جميلة جميلة جميلة،
0: الكلمات جميلة، جميلة، جميلة واللحن والصوت كل شيء كلها على بعضها رهيبة
1: والله،
0: والرهيب ما يختار لا رهيب،
1: وبيذكرنا بأمجادنا في زراعة وتصدير البن
0: فعلا، ذكرنا أيام زمان،
1: ذكرنا أيام زمان اللي ما عشناش يعني
0: أيام ما كان يقال أيوة. البن اليمني أيوة.
1: طيب نكمل قراءة رسائلنا، رسائل مستمعينا، إيه إحنا بنعتبر رسائل مستمعينا رسائلنا،
0: أكيد هي رسائلنا. معاكم نور الحرازي تقول في رسالتها: صباحكم طمأنينة ورضا، لا تجعل ما ينقصك ينسيك، ما ينقصك ينسيك ما تملكه، فهناك نعم نعيشها كل يوم حتى اعتدنا وجودها ولم نعد نشعر بقيمتها. اللهم اجعل يومنا هذا مليئا بالبركة، وقرب لنا ما فيه خير، واصرف عنا ما فيه شر، وارزقنا قلوبنا راضية، وارزقنا قلوبا راضية واياما هادئة واخبارا تسرنا. صباحكم خير والرضا وطمأنينة. يسعد صباحك يا نورة.
1: معنا مكالمة.
2: الو
0: الو
2: اهلا وسهلا.
3: يا صباح الخير.
0: يا صباح النور.
3: صباح الخير.
1: صباح يا صباح الخير. النور، يا صباح الفل، يا صباح البن،
3: يا حيا بالأستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم.
3: معكم أم عبد العزيز.
1: حياكم الله يا أم عبد العزيز، نورتوا، كيف حالكم؟
3: الله يديلك من عافية، لنا خيرات، وقلما اتصلت اشتغلنا بالاختبارات والبناء،
1: ربنا يكون في عونكم، وعندما يحصل اختبارات بتكون الدنيا طوارئ في المنزل.
3: والله مني طوارئ والله.
1: فعلا بيدق ناقوس الخطر، اللي ما ذاكر شي ذاكر، واللي ايوه
2: ولا حد يزعجه، لا حد يقرب من الغرفة.
3: ما بش خرجه، جسوا ذاكروا له، سمعوا له.
1: لا، الغوا كل مشاويركم اللي كنتوا تشو تسووها، الغوا كل التفرطات اللي كنتي تشي تسيري تفرطيها.
3: وبعدين يجينا الخرجات وقت الاختبار.
1: ولا عرش كلين يوردين.
3: صدق. نرجع قبل ما ألغي وعزمونا لأيام الاختبارات، يأجلونا بعد الاختبارات.
1: ايوه والله، شوف انا ارى الناس اللي بيعملوا للاختبارات قيمه، يعني بيعملوا لها حساب في مناسباتهم، اعتبرهم ناس محترمين وناس ذواقين وناس كلهم اخلاق عاليه، لانه عندما تعمل حساب للاختبارات انت بتعمل حساب للناس كلهم، الناس كلهم عام جهال، الناس كلهم عام عيال بيختبروا. ايوه فلازم انه تكون مناسباتك في وقت فراغ، في وقت عطله صيفيه، مش مشكلة الجامعة قدم، يعني ناس كبار وواعين وعاقلين وعارفين كيف لو حضروا مناسبة يحضروها ساعتين ثلاث ويريحوا لهم.
3: أيوة.
1: لكن عاد الصغار مسؤولية الكبار أيضا.
2: نعم نعم، وكان الله بعونكم وعون كل أمهاتنا أيام الاختبارات، كل
1: يعاني يا رب.
3: أهني
1: تفضلوا تفضلوا، هنوا
3: أهني كل الأمهات اللي معاها عطلة الأسبوع بمناسبة انتهاء الاختبارات، بإنهم يتهنى ينتهي لي الأسبوع قبل ما ترجع.
1: الله يكون في عونكم ويكتب أجركم، الله يكتب أجركم ويجزيكم عنا كل الخير يا رب.
3: آمين، الله يحفظكم ووفقكم، ما يحرمنا من أصواتكم والعمر كله إن شاء الله
1: يا رب. الله يحفظكم.
3: الله معكم
1: في رعاية الله وحفظ يا أم عبد العزيز.
2: المشكلة أنا عندي، أنا مشكلة مع الاختبارات الشخصية، انا لما كنت انا مهتم لنفسي، ما حد يقول لي ذاكر ولا شيء من صغري بلجي درجه حاليه، فما كنت شفع يتوتروا مني في البيت ولا شيء.
1: أيوة.
2: الذي اصغر مني لما كان يجي المختبرات اتعاقب انا.
1: ايوه كان التوتر هذا فعلا.
2: ايوه
1: احمد اخي الله يذكره بالخير ويحفظه.
2: ايوه
1: احمد اخي وزبير وذياب لو ما كانت تجي اختباراتهم كانت تحصل ازمه في البيت
2: طوال.
1: ايوه بس ايش كان الحمل كله فوقي.
2: الله
1: سمى ذي ذاك، كنت أجمعهم الكل
2: فين يوقعك.
1: وذكر لهذا وذكر لهذا، هذا أقول له راجع هذا، ذاكر هذا، أكمل مع هذا وارجع له. والله كانت تحصل أيام. وأحيانا كنت أخليهم يزوغوا شوية من المذاكرة، يلعبوا شوية هكذا
2: في الحباثة.
1: أيوه علشان تتجدد نفسيتهم، وبعدين نرجع الليل أذاكر أنا وياهم. كنا يسموه نقر المقرر كله في ليله واحده.
2: ومقررات
1: ومقررات صعبه. أيوة. مش سهله. أيوة.
2: رحم الله الوالد كان يجي بسألني ما عاد أنا طفل لأنه أنا كنت مهتم لنفسي، كان يجي يسألني ذاكرت أقول له أيوة، يقول لي يلا خلاص، ولا يجي بسني هكذا بين ذاكر ما ليش نفس ما لكش نفس ذاكر أقول له أيوة، يقول لي خلاص عاد ذاكر بالسهالة.
1: الله يرحمه. أنا كان يجي لعندي العيال ما قد ذاكرناش ما يستاش يقولوا لبي ما قد ذاكرناش خلع تعد يمكن
2: العقب شديد العقب شديد، لكن منا كانت أخوهما الكبير ثاني أخو يده
1: عليك عبد الكريم. طيب نكمل قراءة رسائل مستمعينا، في معنا رسالة باقي ثلاث رسائل بس، معنا رسالة من
2: تيسير العاصمي تقول في رسالتها: ليس جمال الصباح في شروق الشمس فحسب، بل في قلب يحسن الظن بالله ويستقبل يومه برضا. كيف حالكم محمد وأيمن وفاطمة؟
4: الحمد لله.
2: أحب هني بنات عمي الغاليات أسماء وقمر بكل فرح وسرور، وأبارك البنات عمي العزيزات مناسبة زواجهن المبارك، ألف مليون مبروك يا أحلى عرايس أكتوبر، بارك الله لكن وبارك عليكن وجمع بينكن وبين أزواجكن في خير ومودة ورحمة، ربي يتمم فرحتكن على خير ويجعل حياتكن كلها سعادة وهنا يا بنات الأصول، تستاهلين كل خير، فرحتنا بكن كبيرة وما تنوصف. التهنئة مني أنا تيسير العاصمي، ألف مليون مبروك، ربي يهنيكن ويسعدكن، أطلب زفة عرس الغوالي.

معنا رسالة من غاية الحكيمي تقول في رسالتها: غاية اللهم بلغنا تمام الأشياء، تحقق الأحلام، ابتسامة الدروب وطيب العيش وبهجة اللحظات وتيسير الصعوبات وتسخير الكون والحياة. يسعد صباحكم وخميسكم فلا وناسة. تحياتي للجميع من غاية الحكيمي. تحياتنا لك يا غاية وصباحك جميل.

0: ومعنا رسالة من البرنسيسة تقول في رسالتها: أني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلاني وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحد.
1: إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعدي، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي.
2: أيضا بتقول في رسالتها: صباح الخير، لو سمحت يا عبد الكريم، أغنية ولا عارف لإيهاب توفيق وذكرى.
1: شكرا جدا جزيلا
2: من البرنسيسة.
1: تحياتنا لك يا برنسيسة، وربنا برنسيسة فعلا.
2: قلبي من حبيب.

0: خلونا نقرأ التعليقين هذين ما التعليقات هذه اللي وصلت.
1: هذا كان بيرد معك من الرد. شوف التعليق بعده حق ابن صالح القرماني.
0: أيوة صباحك جميل يا ابن صالح القرماني، وإحنا قد تعودنا على ابن صالح القرماني في كل خميس. أيضا أحمد أمين، أحمد أمين، أحمد أمين، رسالة إلى أحمد أمين، صباحك جميل يا أحمد أمين، ما عم تراسلناش ليش يا أحمد أمين.
1: ابن صالح القرماني بيقول في تعليق: الصباح الخير للعزابيين، أما المتزوجين يخلوا غلطة عمرهم يصبحوا عليهم.
0: تحياتنا لك يا ابن صالح القرماني. وأحمد عبد الله لطف الجنداري بيقول: يا حيا بالشباب، حيا بك يا شيخ أحمد.
2: نطلع فاصل.
0: أيوة معنا فاصل.
2: إذا وبعدها أكيد بنواصل. خلونا نطلع فاصل. قاطعتني.
1: أيوة أنا ساكت.
0: أنت اللي قاطعت.
1: أنا
2: خلاص أنا شو أسكت؟ عبد الكريم اعتذر عن الفاصل.
0: معنا فاصل. وراجعين بعدين نواصل. خليكم على أثير 101.7 في فترتكم الصباحية.
2: أصبحتوا.
3: Radio Delta. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
12: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
13: فلفل أحمر أصبر رغبة.
14: صحة وعافية
15: مع بقوليات الكابوس.
16: مجموعة الكابوس.
17: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
18: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
19: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
20: فعلا إنه سوبر داك.
19: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
21: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
22: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
23: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص،
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن،
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096،
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي.
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: كده نجاوعه.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.

0: عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل ونعود لكم إلى التهاني والتبريكات لحلقة اليوم.
1: وإلى أولى التهاني والتبريكات لحلقة اليوم، تهنئة مفعمة بالفرح والسرور، بقلوب يملأها الفرح وتفيض بالمحبة والامتنان. نرفع أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى الأخ العزيز أكرم العزي وحرمه المصون بمناسبة ارتزاقهما بمولودتهما الجديدة التي أنارت دنياهم كاسمها فرح. بارك الله لكم في الموهوبة وشكرتم الواهب وبلغت أشدها، وارزقتم برها وجعلها الله قرة عين لوالديها وبداية لكل خير وسعادة وأنبتها نباتا حسنا. المهنئون رحمن العزي وفاطمة العزي والعزي وأحمد العزي والجدة العزيزة أنيسة وجميع الأهل والأقارب، وكما هي مقدمة أيضا من طاقم كادر إذاعة دلتا.

إلى الشيبامي، أميرة السداوي، مرام السداوي، سمر السداوي، ورفيد المعدني، أريج الحاكم، تغريد الحاكم، حيفاء الأحمر، مودة السلمي، وعلا السلمي، ألف ألف مبارك، ودامت دياركم عامرة بالمسرات.

ولدينا تهنئة نقول فيها: سأكتب كل ما يخطر ببالي وأهديها لعريسنا الغالي، مكللة بالورد واللآلي، وأقول مبارك آل الكهالي، في عرس عبد الرحمن ازدانت الليالي. نهنئ ونبارك للعريس الغالي عبد الرحمن عبد الله الكهالي بمناسبة زفافه الميمون، ونقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه التهنئة مقدمة من الدكتورة غدير الكهالي، وهي من طاقم راديو دلتا اف ام 101.7، ومن جميع الأهل والأصدقاء. فألف ألف ألف ألف مبروك يا عبد الرحمن، وربنا يتمم فرحك على خير.

وبأسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها محملة بالورد والفل والرياحين، نهديها للأخ فضل أحمد قائد علي العدواني بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، فألف ألف مبروك. المهنئون جدك قائد علي العدواني ووالدك أحمد قائد علي العدواني ومحمد أحمد قائد علي العدواني وعدنان محمد حاشد القباطي وماجد عبد الله الصعفاني وأحمد علي عبيد الحيمي ومهدي الجرموزي وجميع الأهل والأصدقاء، وهي من طاقم راديو دلتا اف ام 1.7. فألف ألف ألف مبروك، وربنا يتمم فرحكم على خير.

0: بهذه الأفراح والمسرات التي نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يديمها على بلادنا.
1: وباقي معنا فرحة أكبر كانت يوم أمس يا محمد، كانت فرحة ذكرى 7 أكتوبر.
0: أيوة
1: نعم، الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر.
0: هذه الذكرى التي ستظل محفورة في أذهان كل الفلسطينيين وفي أذهان كل العرب والمسلمين بشكل عام، كشرارة بداية وكانطلاقة ثورة إسلامية مجيدة.

0: ضد المحتل اليهودي الصهيوني
1: اللي كشفت للعالم من هو الكيان الصهيوني
2: ومن أتباعه ومن موالي الكيان الصهيوني. وكما كانت فرحة وبداية شرارة لثورة كبيرة 7 من أكتوبر ستكون تكملة بإذن الله لانتصار كبير كما كان 6 من أكتوبر
1: في مصر.
2: في مصر نعم في تحرير سيناء
0: نعم
1: والرابع 10 من أكتوبر في اليمن
2: في
1: الجنوب.
2: فكان شهر أكتوبر هذا هو شهر انتصار ضد المعتدين
1: فعلا
2: المحتلين سواء كان محتل بريطاني أو حتى محتل صهيوني اللي هو زراعة المحتل البريطاني نفسه
1: فعلا.
0: وإنه لجهاد
2: نصر أو استشهاد.
0: مستمعينا الأكارم بهذا نصل إلى ختام فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس على أمل أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم. كنت معكم محمد الخضر
1: وأنا فاطمة المنتصر
2: وأنا أيمن الحمير. رافقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميلنا المتألق عبد الكريم المعدني. الإشراف العام لإذاعة دلتا إف إم الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
1: ودام الوطن في خير.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين.
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات.
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يأتي توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
8: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: كانت السهرة يلا اشترح واطرب
1: يا بخت الناس
0: يلا اشترح واطرب
1: يا بخت الناس يا ابن الناس
0: وبروح غديتك انت القصد والمطلب يا

0: 7:11. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.

إلى متى إلى متى أحتار في حبك كده؟ واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى

واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كده؟ واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك وخاف يضيع عمري سدى.

إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كده واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك

عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، وكان الحب فيلم جميل من الأفلام شاهدته.

واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه مش ممكن

0: واكون لك على عهدي وتكون لي على عهدك.
1: هات يدك على يدي.
2: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.

0: مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

سفينة ضخمة تختفي فجأة في ظروف غامضة، ومن ثم تظهر مرة أخرى بلا طاقم ولا ركاب ولا أي أثر للحياة، تبحر وحيدة كسفينة أشباح مخيفة بشكلها وحجمها المهيب. بثت الرعب في قلوب من وجدوها وأصبحت لغزا لم يحل حتى الآن. إنها سفينة ماري سيليست. في الخامس من ديسمبر عام 1872، بينما كان يبحر القبطان هيب الله في المحيط الأطلسي، لاحظ سفينة حوم وحيدة بدون هدف. هنا ساوره الشك أنهم قد يكونوا في مشكلة أو قد حدث شيء لطاقم القيادة. اتجه القبطان بسفينته وصعد عليها، وما رآه كان صادما وسيخلد في التاريخ. كانت السفينة بحالة ممتازة ونظيفة وكل شيء مرتب ومنظم للغاية، ولكن كانت هناك مشكلة لم يتواجد عليها أي إنسان. كانت سفينة ماري سيليست قد انطلقت قبلها بشهر واحد في 7 نوفمبر من ميناء نيويورك. كان على طاقمها قائد السفينة بنجامين ريكس وزوجته وثمانية أفراد، وكانت تنقل 1700 برميل من الكحول المركز. لم يكن أي شيء مفقود في السفينة إلا شيئا واحدا وهو قارب النجاة، ولكن إن غادر الطاقم لماذا لم يأخذوا أي شيء معهم؟ وكان سجل التسجيلات والذي يسجل فيه القائد كل شيء موجود، كان آخر شيء كتبه فيه واقتراب السفينة من وجهتها، وذلك قبل اكتشاف السفينة بـ9 أيام. قبل 11 سنة كانت هذه السفينة تعمل على خط بين لندن وكندا. تعرض قائدها لمرض خطير ولم تبحر من الأساس، لتبحر مع قائد جديد، وخلال أيام تعرضت لحادث وكادت أن تغرق، ثم تعرضت لحادث آخر خطير بعدها بشهور. وفي أكتوبر 1867 جنحت السفينة لأحد الشواطئ بسبب عاصفة شديدة، وتركت مكانها لسنوات إلى أن اشترت إحدى السيدات الأمريكيات، وأصبح القائد بنجامين بريكس قائدها وقتها. حينما وجدت السفينة وجدوا بقعة حمراء عليها بالإضافة إلى سيف القبطان بنجامين، لذلك تم الاعتقاد أن طاقم السفينة قد يكون قد شرب من الكحول وأصيب بالسكر الشديد، ثم تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعائلته وألقوا بهم في الماء، ثم أخذوا قارب النجاة وهربوا. ولكن ثبت أن البقعة الحمراء ليست دماء. الإدعاء الثاني أن احتمال وجود قراصنة، ولكن أيضا لم يكن هناك أي أثر للعنف أو شيء ثمين مفقود. الإدعاء الثالث هو أن يكون القبطان الذي اكتشفها ومن قتل طاقمها واخترع القصة التي تروى، وذلك حتى يأخذ مكافأة ومن ثم مسح أثاره. ولكن هذا الادعاء صعب أيضا، لأن القبطان لم يبحر إلا بعد السفينة ماري بـ9 أيام. الادعاء الرابع يقول أن القبطان بنجامين قد أصيب بالذعر حينما شم رائحة كحول تسرب، فأمر بتفريغ براميل الكحول خوفا من انفجار السفينة، حيث وجد 9 براميل فارغة من خشب البلوط الأحمر، فيما كانت باقي البراميل مصنوعة من خشب البلوط الأبيض وهو أكثر قوة وتماسك. وحينها قرر القبطان الهروب في قارب النجاة، ولكنه نسى أن يربط قارب النجاة مع السفينة بالحبل المخصص، فتاه في المحيط ومات جوعا. بعد انقضاء عدة عقود نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قصة عن السفينة ماري سيليست، وقالت فيها أن السفينة تم العثور عليها وهي بأفضل حال، ونيران الطعام والأكل متواجدة على الطاولة، وأن آخر تاريخ تم تسجيله عليها كان قبل 1 ساعة من العثور عليها، وحتى يومنا هذا لم يتم اكتشاف سبب الاختفاء الغريب، بل إن التوقعات ذهبت بعيدا حول كونهم اختطفوا من قبل كائنات فضائية وذهبوا لبعد زمني آخر بعد أن ابتلعهم ثقب دودي أو هاجمتهم مخلوقات برية أسطورية نادرة. وبعدها وحينما كانت تبحر السفينة للعودة لأمريكا، تعرضت لعاصفة قوية أسقطت قبطان السفينة من عليها ليغرق على الفور. وخلال 13 سنة بعدها بيعت 17 مرة، وحاول مالكها الأخير جيسي باركر إغراقها لمحاولة الحصول على مال تأمين، فحاول تحميلها بأكثر من طاقتها بكثير، ولكنه تفاجأ وهي تعود سالمة، ومن ثم حاول حرقها وفشل، فأخبر شركة التأمين أنها قد غرقت، لتكتشف الشركة الكذبة وترفع قضية نصب ضده، ويسجن ويموت وحيدا في السجن بسبب السفينة. وتترك السفينة وحيدة في البحار بلا صاحب، وتتفسخ تلقائيا وتغرق، وتنتهي أسطورتها ونحسها.

0: الآن مع خدمة الفورجي منيو، أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فورجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فورجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة 4G إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
1: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: يوه، مطعم الحلواني التركي.
3: الحلواني الذي نعرفه؟
2: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
3: نعرفه من زمان،
2: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
3: دجاج الحلواني من زمان،
2: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
3: طعيم من زمان،
2: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
3: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
4: من زمان.
5: من زمان،
3: حلويات وبيتزا ومعجنات،
2: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
4: من زمان.
2: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
3: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
2: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، خزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
5: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تتشابه الأعراض
3: وتختلف الأمراض،
2: تتعدد التكهنات
3: ويتعقد التشخيص.
2: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
3: لأجلك نحن هنا.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
3: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
2: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
3: وبأحدث التقنيات المتطورة.
2: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
3: صنعاء شارع تعز،
2: جولة تعز، الرقم المجاني
3: 80096.
2: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
3: تشخيص سليم لعلاج آمن.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: هزارين الكيف كيفين.
3: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
3: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
2: هزارين الكيف كيفين.
5: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. راديو دلتا.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله، أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakflet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fuhukm al-kalba.
4: Hadarat al-mustashari.
5: Naam.
6: احنا الثلاثة كده اسمنا حضرات المستشارين. خلاص اتعرفت علينا الحمد لله. كمل يا استاذ.
4: حضرات المستشارين
6: يا استاذ.
2: لا تقف، مش كده ابدا.
4: لقد استمعتم الى رأي الشاهد في القتيلة بانها كانت سيدة طيبة ومهذبة، وبالتالي فان علاقتها بالمتهم لا تعد علاقة الزمالة البريئة. لماذا؟ لأن القتيلة كانت تعمل في نفس الكباريه المحترم الذي يعمل فيه موكلي المحترم. أما موكلي حضرات المستشارين فإني أستحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إليه. انظروا إلى هذا الملاك الطاهر، انظروا إلى هذا الحمل الوديع. إني أستحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إلى جبهته العريضة الناصعة البياض التي وإن دلت فإنما تدل على صفاء قلبه ونقاء سريرته. إن موكلي حضرات المستشارين لم يكن بالمشاغب أو البلطجي الذي يستبز الأموال من النساء. لماذا؟ لأن القتيل كما جاء على لسان الشاهد وبعظمة لسانه لم تكن من ذلك النوع من النساء، بل كانت على خلق. نعم على خلق، ثم على خلق، والدليل ألولو. وشكرا لكم.
7: لنصدينك يا أستاذ خليفة.
8: بعد إذن عدالة المحكمة، النيابة عايزة توجه للشاهد بعض الأسئلة.
6: فضل يا أستاذ.
8: أستاذ سرحان، أستاذ سرحان،
7: ينصر دينا

0: مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث، مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمع والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
6: واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
4: التهاب وتليف الكبد،
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
5: علاج البواسير،
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
5: الباحث خليل، للطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: كدنا جوعة،
6: كباب لحم،
7: كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
5: وشيش طاووق،
9: خيال.
5: كدنا جوعة،
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا، ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
10: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: You

0: is Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: ميدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-864. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هزارين الكيف كيفين.
4: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
7: شخصيات وأحداث
8: لقد قطعت 3 رؤوس من الأعداء وأنا قطعت 4. مخازن الجماجم البشرية في كل مكان. هنا ناغالاند في شمال شرق الهند، موطن صيادي الرؤوس. 67 قبيلة كانت تقرع طول الحرب المستمرة، تتصارع على الأرض والأنهار والنساء. المحارب الشجاع من يجمع أكبر عدد من رؤوس جنود العدو ليثبت رجولته، سواء كان ذلك أثناء المعارك أو من خلال اصطياد أحدهم في مطاردة فردية. صيد الرأس مهم لاكتساب احترام القبيلة. يرقص قاطع الرأس رقصة المنتصر بينما يحضرون له وليمة بطقوس خاصة، ويحظى بفرصة الوشم على وجهه من قبل زوجة الزعيم في عملية تستمر 10 ساعات من الألم. تشكل الرؤوس في معتقدات هذه القبائل قوة الروح وقوة المحارب. وكلما كان حصاد الجماجم أكبر كانت المحاصيل الزراعية وفيرة أكثر. البنادق والسواطير والمناجل ذخيرة هذه المعارك الدموية، بينما يحمل المحارب سلة مخصصة ليجمع بها الرؤوس. 60 عاما على حظر هذه الحرب، لكن شعوب قبيلة كونياك تحيي ذكريات القتل في احتفال رأس السنة لديها في أبريل. يلبسون الزي المرصع بأنياب الخنازير البرية والنمور التي قتلوها، ويرقصون على وقع رصاص البنادق، بينما يتفاخر المحاربون القدامى بالجماجم النحاسية كدليل على عدد ما قطعوه من رؤوس الأعداء. داخل هذه البيوت المزينة بجماجم الأبقار الهجينة كرمز للثروة والتضحية لأجل القبيلة، ثمة من يقلب بين السكاكين ويتذكر كم قتل في حياته، ولا يعجب كثيرا بالاحتفال، وكأنه في حنين لهذه الجرائم القبلية التي لا تعرف من تشغيل الجمجمة إلا قطعها.
7: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل نغم إلى 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
7: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبأ جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
6: هزارين الكيف كيفين.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعي من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
1: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: What's Waka. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: مين الكلب اللي مصور معاك في الصورة ده؟ أخوك؟
4: لا ده كلبي.
3: ده بلدي طبعا.
4: لا ده لابرادور.
3: أجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا إيه؟
4: لا بابا ضربه بالنار.
3: ليه؟ سرق حاجة؟
4: لا كان عيان.
3: يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟
4: ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي.
3: إيه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه إيه؟
4: كيتوس.
3: يا راجل ده بركه انه اتقتل.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي
2: تقنية

0: لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: هزارين الكيف كيفين.
5: وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.

0: اللي معنا
1: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
4: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح،

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم ولحم رضيع حني. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
8: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
10: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: سفينة ضخمة تختفي فجأة في ظروف غامضة، ومن ثم تظهر مرة أخرى بلا طاقم ولا ركاب ولا أي أثر للحياة، تبحر وحيدة كسفينة أشباح مخيفة بشكلها وحجمها المهيب. بثت الرعب في قلوب من وجدوها وأصبحت لغزا لم يحل حتى الآن. إنها سفينة ماري سيليست. في الخامس من ديسمبر عام 1872، بينما كان يبحر القبطان هيب الله في المحيط الأطلسي، لاحظ سفينة تحوم وحيدة بدون هدف. هنا سوره الشك أنهم قد يكونوا في مشكلة أو قد حدث شيء لطاقم القيادة. اتجه القبطان بسفينته وصعد عليها، وما رآه كان صادما وسيخلد في التاريخ. كانت السفينة بحالة ممتازة ونظيفة وكل شيء مرتب ومنظم للغاية، ولكن كانت هناك مشكلة لم يتواجد عليها أي إنسان. كانت سفينة ماري سيليست قد انطلقت قبلها بشهر واحد في 7 نوفمبر من ميناء نيويورك. كان على طاقمها قائد السفينة بنجامين ريكس وزوجته وثمانية أفراد، وكانت تنقل 1700 برميل من الكحول المركز. لم يكن أي شيء مفقود في السفينة إلا شيئا واحدا، وهو قارب النجاة. ولكن إن غادر الطاقم، لماذا لم يأخذوا أي شيء معهم؟ وكان سجل التسجيلات والذي يسجل فيه القائد كل شيء موجود، كان آخر شيء كتبه فيه واقتراب السفينة من وجهتها، وذلك قبل اكتشاف السفينة بتسعة أيام. قبل 11 سنة كانت هذه السفينة تعمل على خط بين لندن وكندا. تعرض قائدها لمرض خطير ولم تبحر من الأساس، لتبحر مع قائد جديد، وخلال أيام تعرضت لحادث وكادت أن تغرق، ثم تعرضت لحادث آخر خطير بعدها بشهور. وفي أكتوبر 1867 جنحت السفينة لأحد الشواطئ بسبب عاصفة شديدة، وتركت مكانها لسنوات إلى أن اشترتها إحدى السيدات الأمريكيات، وأصبح القائد بنجامين بريكس قائدها وقتها. حينما وجدت السفينة وجدوا بقعة حمراء عليها بالإضافة إلى سيف القبطان بنجامين، لذلك تم الاعتقاد أن طاقم السفينة قد يكون قد شرب من الكحول وأصيب بالسكر الشديد، ثم تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعائلته وألقوا بهم في الماء، ثم أخذوا قارب النجاة وهربوا. ولكن ثبت أن البقعة الحمراء ليست دماء. الإدعاء الثاني أن احتمال وجود قراصنة، ولكن أيضا لم يكن هناك أي أثر للعنف أو شيء ثمين مفقود. الإدعاء الثالث هو أن يكون القبطان الذي اكتشفها ومن قتل طاقمها واخترع القصة التي تروى، وذلك حتى يأخذ مكافأة ومن ثم مسح أثاره. ولكن هذا الادعاء صعب أيضا، لأن القبطان لم يبحر إلا بعد السفينة ماري بتسعة أيام. الادعاء الرابع يقول أن القبطان بنجامين قد أصيب بالذعر حينما شم رائحة كحول تسرب، فأمر بتفريغ براميل الكحول خوفا من انفجار السفينة، حيث وجد 9 براميل فارغة من خشب البلوط الأحمر في مكان بطن البراميل مصنوعة من خشب البلوط الأبيض وهو أكثر قوة وتماسك. وحينها قرر القبطان الهروب في قارب النجاة، ولكنه نسى أن يربط قارب النجاة مع السفينة بالحبل المخصص، فتاه في المحيط وماتوا جوعا. بعد انقضاء عدة عقود نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قصة عن السفينة ماري سيليست، وقالت فيها أن السفينة تم العثور عليها وهي بأفضل حال، ونيران الطعام والأكل متواجدة على الطاولة، وأن آخر تاريخ تم تسجيله عليها كان قبل ساعة واحدة من العثور عليها، وحتى يومنا هذا لم يتم اكتشاف سبب الاختفاء الغريب. بل إن التوقعات ذهبت بعيدا حول كونهم اختطفوا من قبل كائنات فضائية، أو ذهبوا لبعد زمني آخر بعد أن ابتلعهم ثقب دودي، أو هاجمتهم مخلوقات برية أسطورية نادرة. وبعدها وحينما كانت تبحر السفينة للعودة لأمريكا، تعرضت لعاصفة قوية أسقطت قبطان السفينة من عليها ليغرق على الفور. وخلال 13 سنة بعدها بيعت 17 مرة، وحاول مالكها الأخير جيسي باركر إغراقها لمحاولة الحصول على مال تأمين، فحاول تحميلها بأكثر من طاقتها بكثير، ولكنه تفاجأ وهي تعود سالمة، ومن ثم حاول حرقها وفشل، فأخبر شركة التأمين أنها قد غرقت، لتكتشف الشركة الكذبة وترفع قضية نصب ضده، ويسجن ويموت وحيدا في السجن بسبب السفينة. وتترك السفينة وحيدة في البحار بلا صاحب، وتتفسخ تلقائيا وتغرق، وتنتهي أسطورتها ونحسها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن منيو راحة بال وتوفير مال وتواصل فعال لكل شبكات الاتصال. تمتع بكل هذه الامتيازات مع الباقة الشهرية سوى 250 عبر رصيدها الخارق. 250 دقيقة اتصال لكل الشبكات المحلية. 300 رسالة لجميع الشبكات المحلية. كل ذلك فقط ب 1815 ريال شامل الضريبة. لشراء الباقة اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 63.

0: Stereo.
1: يا شمس الضحية يا شمس الضحية يا الله شوقي.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس.

0: كاويات
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شمس.
2: راديو دلتا. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات القرآنية المباركة يقدم الله لنا تقييما وتشخيصا دقيقا لفئة من الناس بشكل عام، من الناس سواء في داخل الساحة الإسلامية، في واقع المنتسبين للإسلام، أو من خارجها. هذا التقييم وهذا التشخيص يرفع مستوى الوعي لدينا كأمة مسلمة تهتدي بالقرآن الكريم، وفي نفس الوقت تساعدنا على ألا نقع في الالتباس تجاه الخداع وأساليب الخداع التي تتقمص فيها تلك الفئة التي لها هذه المواصفات، العناوين البراقة والمخادعة التي تستخدم فيها الدعاية الإعلامية، وتستخدم فيها علماء السوء المضلين المبطلين ومن على شاكلتهم، ممن يعملون دائما على تحسين صورة الطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض والظالمين. هذه الآيات المباركة لها أهمية كبيرة جدا كي تكون أمتنا الإسلامية على بصيرة وبينة من أمرها، لا تخدع بأساليب الخداع التي يستخدمها المخادعون والمنافقون والمضلون والمبطلون والمجرمون والظالمون. من بداية الآية المباركة يبين الله لنا أن هذه حقيقة واقعية، حالة قائمة في واقع الناس، تجد مثل هذه الفئة التي تتحرك بهذه المواصفات، فهي فيما تقول تعمل على خداع الناس، تقدم العناوين والألقاب التي تستخدمها لخداع الناس الذين يعجبون بمثل تلك العناوين ويكتفون بذلك، بمثل تلك التوصيفات، بمثل تلك الأقوال التي تقدم للناس ما قد يعجبون به، إما لأنها أوصاف دينية وعناوين دينية، أو لأنها تتعلق بالواقع الإنساني وبالأشياء ذات الأهمية لدى الناس في أمور حياتهم. فهذا الوعي المهم الذي يجب أن نكتسبه من خلال القرآن الكريم كأمة مسلمة يساعدنا على أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، فلا نؤيد أي طاغية، أي ظالم، أي مجرم، أي فئة من الناس تتجه الاتجاه المنحرف. يقول: ويشهد الله على ما في قلبه. قد تكون العناوين أيضا عناوين دينية فيها حتى هذا المستوى من التأكيد على عناوينهم، أن يصبغوها بصبغة دينية، بينما في الواقع العملي تجد الحالة مختلفة تماما. وتأتي الفوارق الكبرى والفجوة الهائلة ما بين العناوين البراقة والعناوين المخادعة التي تتجلى حينما يكون هناك خصام. الخصام وكذلك المواجهة والمشاكل والنزاعات هي من الميادين التي يتم فيها الفرز وتتجلى فيها القيم بشكل دقيق في الأعمال وفي المواقف. فهذا النوع الذي هو ألد الخصام هو حينما يخاصم ويدخل في مشكلة، يتجلى في واقعه أنه لا يلتزم لا بالقيم الدينية ولا بالقيم الإنسانية ولا بالقيم الأخلاقية، يفجر ويظلم ويعتدي، يتجاوز الحق ويتميز بإصراره على البغي وإصراره على الظلم وعناده عن الإذعان بالحق وبعده عن الإنصاف. فلهذا يعتبر ميدان الخصام وتعتبر النزاعات والصراعات من أهم الميادين التي يتجلى فيها الناس على حقيقتهم في أفعالهم، في مواقفهم، في تصرفاتهم. ويفترض بالناس أن يعتمدوا على التقييم الواقعي في الظروف التي يتحقق فيها الفرز الدقيق والتشخيص الدقيق وتتجلى فيها الحقائق بشكل عميق. وفي نفس الوقت يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذا اتجه عمليا اتجه على هذا النحو مفسدا في الأرض، ممارساته التي يمارسها في الأرض هي ممارسات إفساد، إفساد بعناوينه المتنوعة، إفساد لحياة الناس، إفساد لعلاقاتهم، لروابطهم، إفساد في سعيه للانحراف بالناس عن نهج الحق، إفساد بنشر الفتن بين أوساط المجتمعات، والعمل على تقطيع الروابط الأخوية والإيمانية والإنسانية، إفساد لنشر الرذائل والمفاسد في واقع الناس، إفساد في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الأمني، في كافة المجالات، عمل تخريبي في الواقع العملي واتجاه تخريبي في الواقع العملي في كل مجالات الحياة. ويهلك الحرث والنسل، يبلغ به عدوانه ونزعته العدوانية في ما يفعله في إطار خصومته، وهو ألد الخصام، أنه يصل إلى هذا المستوى من سعيه إلى إهلاك الحرث، يستهدف حتى المجال الزراعي والمجال المعيشي والمجال الاقتصادي للمجتمع بالسعي إلى تدميره وإلى إهلاكه بوسائل كثيرة ومتنوعة. والنسل يستهدف المجتمعات البشرية بالجرائم التي فيها إبادة جماعية، استباحة للحياة الإنسانية، ويتجاوز ذلك من واقع المجتمع البشري حتى إلى استهداف الثروة الحيوانية. فهو يتجه بالخصومة بالإجرام الطابع الإجرامي في ممارساته يميزه في مدى عدوانيته وإسرافه. والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فهو لا يقبل النصح حينما يذكر حتى بالله سبحانه وتعالى وبالعقوبة الإلهية، لا يقبل، لا يرعوي لا لوازع ديني ولا لضمير إنساني ولا لنصح بأي شكل من الأشكال يقدم له، يعاند ويصر على مواصلة إجرامه، ولا يقبل بالإنصاف ولا يقبل بالعدل ولا يقبل بالحق، ويتجرأ على عظائم الأمور من الجرائم الكبيرة والإسراف في دماء الناس. نجد مثل هذه المواصفات، يعني يزداد عتوا، أخذته العزة بالإثم، يزداد عتوا، يزداد إجراما وإسرافا، يصر على ما هو عليه من الظلم والطغيان، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نجد هذه المواصفات من أبرز مصاديقها في عصرنا، ممن تنطبق عليه هذه المواصفات العدو الصهيوني ورعاته الصهاينة من الأمريكان والغرب الكافر. وفي ساحتنا الإسلامية نجد مصاديق متعددة لهذه المواصفات، من أبرزها المعتدي السعودي. المعتدي السعودي هو من أبرز من تنطبق عليه هذه المواصفات في الآيات الكريمة في عصرنا وزماننا، وهي حقائق واقعية في ممارساته في سلوكه، بدءا من محاولته أن يخادع المجتمع الإسلامي وأن يقدم نفسه تحت عناوين دينية، خادم الحرمين الشريفين، يقدم نفسه وكأنه الحامل للراية الإسلامية والممثل عن الإسلام والمسلمين، يجعل في العلم الوطني الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد وسيف فيها، لكن ذلك السيف الذي نجده في العلم السعودي لم يشهر إلا في وجه أمتنا الإسلامية، ولم يقتل إلا مسلمين، ولم يتجه إلا إلى أعناق أمتنا الإسلامية في كل تاريخه وإلى اليوم. سيف لم يقف وقفة واحدة بأي شكل من الأشكال في وجه أعداء الأمة، سواء ونعني بالسيف يعني أكثر المدلول العسكري بشكل عام، الموقف العسكري، متى كان للعدو السعودي المعتدي الظالم على شعبنا اليمني وعلى شعوب أمتنا الإسلامية وقفة عسكرية واحدة في مواجهة إسرائيل، العدو الصهيوني، العدو الصريح، العدو اللدود للأمة الإسلامية، أو تجاه الأمريكي أو تجاه غيره؟ متى؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ في أي قضية؟ ولا وقفة واحدة. كل تاريخه الإجرامي بحق أمتنا الإسلامية، في المقدمة الشعب اليمني، هو من أكثر الشعوب تضررا، وكذلك الشعب في الجزيرة العربية وبيدة قبائل بأكملها وعشائر كثيرة استؤصل أكثرها، هذه حقائق مذكورة في التاريخ. نحن اليوم في ذكرى جريمة كبيرة ومجزرة كبيرة من جرائم العدو المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني، جريمته بالاستهداف لعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء، جريمة رهيبة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 1000 إنسان يمني في تلك الصالة. العزاء في اليمن مناسبة اجتماعية وكذلك في الإسلام بشكل عام، وإما شرعه الله في الإسلام للمسلمين العزاء حينما يكون لهم ميت أو شهيد، وفي اليمن تحظى هذه المسألة باهتمام اجتماعي كبير، فكان هناك حضور كبير في عزاء آل الرويشان. وعندما، وهذا كان في العام 2016 في هذه الذكرى، عندما اجتمع الناس وامتلأت تلك الصالة بالحضور من أبناء المجتمع اليمني من كافة أطيافه، قام العدو المعتدي السعودي بالاستهداف لذلك التجمع الكبير من الناس من أبناء المجتمع اليمني بالصواريخ، وعمل على قتل أكبر عدد ممكن. هذا هو هدفه من الاستهداف للتجمعات في المناسبات الاجتماعية والمناسبات الإسلامية، واستمر في ذلك في الاستهداف لعدة مناسبات من هذا النوع، مناسبات عزاء وكذلك مناسبات أفراح في أعراس ونحوها، استهدف الكثير. بالأمس كانت أيضا ذكرى، أو في هذا الأسبوع نفسه بحسب التاريخ الميلادي، كانت هناك أيضا ذكرى لجريمة كبيرة ارتكبها العدو في الاستهداف لعرس في سنبان بمحافظة ذمار، وكذلك جريمة كبيرة أسفرت عن استشهاد 49 شهيدا وشهيدة، يعني بينهم أطفال ونساء، عرس، وجرح 70 آخرين، وجرائم مهولة وكثيرة ارتكبها العدو المعتدي السعودي بحق أبناء شعبنا. ما من يوم بحسب الأيام وبحسب الأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا اليمني. أليس هذا من الإسراف الكبير في الدماء؟ وأصر على الاستمرار في ذلك عاما بعد عام. نحن الآن في العام 12 منذ بداية عدوانه في العام 2015 ميلادية، وهو يصر على مواصلة العدوان، على مواصلة الحصار، على ممارسة الجرائم الكبيرة جدا بحق شعبنا العزيز. ولهذا هناك جرائم كثيرة، من بينها ومن أشهرها ومن أبرزها جريمة قنبلة عطان، قنبلة من الأسلحة المحرمة دوليا، وهذا واضح المشهد بنفسه لانفجار تلك القنبلة التي أطلقت في العاصمة صنعاء، وكيف كان حجم التدمير الهائل جدا، واضح أنها من القنابل، يعني من الأسلحة المحرمة دوليا، ونتج عنها جرائم كبيرة، يعني عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الهائل في مساكن المواطنين. جريمة المعتدي السعودي في الاستهداف لحافلة أطفال ضحيان، حافلة مليئة بالطلاب أطفال، واستهدفهم وسماهم آنذاك خبراء عسكريين، وتجلت الحقيقة الدامغة بأن الحافلة تحمل طلابا وأطفالا وليس خبراء عسكريين. جريمة الاستهداف لعرس في ذمار، جريمة الاستهداف لعرس في بني قاس في حجة، ومشهد مؤلم أيضا من أبرز المشاهد المؤلمة والمحزنة. جريمة العدو في المخاب تعز، وجرائم كثيرة في تعز، جريمة العدو في الحديدة، جرائم في كل المحافظات اليمنية، يعني في العاصمة، في أمانة العاصمة، وفي محافظة صنعاء، في محافظة عمران، في محافظة صعدة، في محافظة الجوف، في محافظة مأرب، جرائم من هذا النوع التي هي جرائم توصف بمختلف التوصيفات، في محافظة أبين، البيضاء، دمار، الضالع، وريمة، والحديدة، كل المحافظات أو معظم المحافظات اليمنية شهدت من هذه الاعتداءات، لحج وغيرها، شهدت من هذه الجرائم التي هي جرائم توصف كما قلنا، منها ما يوصف بأنه جرائم ضد الإنسانية، منها ما يوصف بأنه جرائم حرب، منها ما يوصف بأنه جرائم كبرى، مختلف التوصيفات والعناوين، جرائم استهداف للناس وللمساجد، يعني ينتهك حرمة النفس البشرية المسلمة وحرمة المسجد وقدسيته، الاستهداف للناس في الأسواق وهكذا. وهو يواصل على هذا المنوال في جرائمه، الاستهداف الجماعي والاستهداف للأسواق والاستهداف للمساكن، للأحياء السكنية، بل كانت أول جريمة ارتكبها في بداية عدوانه على اليمن في 26 مارس 2015، استهدف الأحياء السكنية بصنعاء وأسفر الاستهداف عن استشهاد عدد من الأهالي من الأطفال والنساء والآمنين في مساكنهم، واستمر ويستمر على ذلك منذ أن استأنف التصعيد، ونحن في الشهر الثالث كما قلنا بالأمس. عاد إلى نفس الطريقة، جرائمه في صنعاء استهداف للتلميذات وللأهالي تلميذات المدارس، واستهداف كذلك في الحديدة في تعز وفي صعدة شهداء من الأطفال والنساء، فهو قاتل الأطفال قاتل النساء بالآلاف في اليمن، الرقم بالآلاف في الشهداء من الأطفال والنساء وفي الجرحى أيضا من الأطفال والنساء بالآلاف المؤلفة، إجرام وعمل ممنهج. بل في وسائل الإعلام الغربية يقولون في هذه الأيام أنه منذ أن استأنف العدو الصهيوني الإسرائيلي تعاونه مع العدو السعودي في هذا العدوان على اليمن في مرحلة الاستئناف للتصعيد، تزايد عدد الضحايا كما يعبرونهم، هم نقول الشهداء، من المدنيين ومن النساء والأطفال. وكان هذا أيضا واضحا فيما سبق فيما يتعلق بالدور الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنهم هم من يعتمد عليهم العدو السعودي في تحديد الأهداف وماذا يقصف وأين يقصف، وهم يتجهون وفق النهج الشيطاني. ولهذا نقول أن التوجه السعودي والمسلك السعودي والسلوك السعودي في العدوان على اليمن هو وفق النهج الصهيوني الشيطاني الظالم المتنافي تماما مع قيم الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، والمتنافي أيضا مع القيم الفطرية وحتى مع الأعراف والقوانين الدولية. ولذلك اتجه هذا الاتجاه ويبني عليه موقفه العسكري وحتى التشكيلات العسكرية التابعة له، هو يربيها على هذا الأساس ويجعل هذا سلوكا أساسيا لها، كيف تتعامل مع الأسرى بطريقة وحشية إجرامية دنيئة لا صلة لها إطلاقا بتعاليم الإسلام وقيم الإسلام وأخلاق الإسلام ولا بأعراف الشعب اليمني الفطرية التي قامت على أساس القيم الإنسانية المتسقة تماما مع الفطرة ومع التعاليم الإسلامية. فهو ينهج النهج الصهيوني في ممارساته الإجرامية، وتنطبق عليه تلك الدلائل والمواصفات التي وردت في الآيات القرآنية المباركة، ألد الخصام ألد الخصام. المشاهد التي نشاهدها ويشاهدها كل من يتابع القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية التي تبثها مشاهد مؤلمة للنساء والأطفال الشهداء والجرحى ولذوي الأسر الذين نكبوا بهذا الإجرام السعودي وتضرروا منه واستهدفهم المعتدي السعودي بإجرامه. من هذه المشاهد مشهد لمواطن يمني علي محمد عضلي في محافظة حجة، استهدف المعتدي السعودي أسرته وأبادها، بقي منها شخص واحد، البقية استشهدوا أطفالا ونساء، استشهدت كل الأسرة. مشهد من المشاهد المؤلمة، مشاهد في صنعاء، مشاهد في الحديدة، مشاهد في تعز للنساء للأطفال، وهكذا في سائر المحافظات جرائم مستمرة يرتكبها العدو المعتدي السعودي، وليس هناك ما يبرر له إطلاقا، يعني حتى في أماكن هي خارج الجبهات أصلا في مناطق سكنية آهلة بالسكان يستهدف مساكن المواطنين، يقتلهم في مساكنهم، يستهدف الأسواق في تعز، استهدف السوق المركزي في مفرق ماوية، واتت القنوات المعادية لتوصف الجريمة التي هي لاستهداف سوق مركزي مزدحم بالناس، لتوصف بأنه استهدف تجمعات حوثية، هي تجمعات من المواطنين من أبناء الشعب اليمني من كافة الأطياف وفي سوق مركزي، سوق يجتمع فيه الناس المدنيون من مختلف أطياف الشعب، ليس هناك ما يبرر الاستهداف له. والتوثيق واضح في أنه سوق ليس معسكرا، وليس هناك أصلا أي التباس في هذا، يعني ليس هناك حالة التباس بين البيوت والمساكن والأسواق والجبهات، أين هي وكيف هي والمناطق التي فيها اشتباك وغير ذلك. فالعدو السعودي وبإشراف أمريكي ومشاركة صهيونية وبريطانية يتعمد ارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني، والتي قد بلغت إلى هذا المستوى أنه ما من يوم بحسب الأيام والأشهر إلا وفيه ذكرى لجريمة ارتكبها المعتدي السعودي بحق شعبنا العزيز، والجرائم الشهداء فيها من الأطفال والنساء بالآلاف، وكذلك الاستمرار في هذا المسلك الإجرامي الوحشي. ومن المهم العمل دائما على نشر المشاهد التي توثق هذه الجرائم في أوساط المجتمع الإسلامي في الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وكذلك على المستوى الإنساني. وقد اشتهرت في السنوات الماضية إلى درجة كبيرة، إلى درجة أصبح فيها المعتدي السعودي مفضوحا بين كل شعوب العالم بإجرامه، بالطابع الإجرامي الذي يتصف به ويسير عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، لماذا يفعل المعتدي السعودي ذلك؟ هذا يدل أولا على أنه بخلاف ما يقدم نفسه كممثل للإسلام والمسلمين وخادم للحرمين الشريفين وغير ذلك من العناوين المخادعة، أنه مجرم المرتكب للإجرام المدمن على الجرائم بهذا المستوى من سفك الدماء البريئة، قتل الأطفال، قتل النساء. هناك مشاهد تدمي القلوب في كل هذه السنوات من جرائمه في اليمن، من القتل للأطفال والنساء، ومشاهد مؤلمة ومحزنة للغاية للجرحى، وهي جرائم بالإجماع العالمي عند المسلمين والكافرين. جرائم قتل الأطفال والنساء تعتبر جرائم لا شك في ذلك. الفطرة الإنسانية في كل الدنيا تجمع كل شعوب العالم بفطرتها الإنسانية على أن ذلك إجرام وتلك جرائم، ولهذا المعتدي السعودي هو مجرم يجب أن تنظر إليه كل شعوبنا الإسلامية بهذه النظرة الواقعية الحقيقية، أنه مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، قاتل الأطفال والنساء، معتد أثيم، وأنه ليس كما يقدم نفسه تحت العباءة الدينية والعناوين الدينية المخادعة، مهما قدم لنفسه من ألقاب وعناوين فهو يستخدمها فقط للخداع، والذي ينخدع بها هم السذج من الناس والغافلون البعيدون عن الوعي القرآني وعن الوعي بحقائق الأمور التي تظهر في واقع الناس بشكل جلي يفهمها كل إنسان يفكر، يفهم، يتأمل، يميز، وليس غافلا أو مدجنا يدجنه الآخرون ليتقبل مثل ذلك. هذه الدلالة المهمة على أنه مجرم ويتبع النهج الصهيوني ولا يمثل الإسلام ولا يمثل السنة، لا السنة المحمدية ولا السنة كطائفة أو مذهب، لا يمثل أحدا، هو يمثل النهج الصهيوني الإجرامي المتوحش المستبيح للحرمات، المعتدي على الناس، الذي لا يرعوي عند أي اعتبار لا شريعة إسلامية ولا تعاليم إلهية ولا قرآن ولا حديث ولا قوانين ولا أعراف ولا أي شيء، ينتهك كل ذلك ويرتكب أبشع الجرائم. ثم هو مع ذلك يرتكب الجرائم التي هي وزر كبير، هو آثم في ميزان العدل الإلهي، يعتبر المعتدي السعودي من المجرمين الذين توقدهم الله بما توقد به المجرمين في القرآن الكريم. ولذلك مصيره سيء في الدنيا والآخرة. من يجعل من النهج الإجرامي ومن الطغيان والإجرام والظلم وسيلة أساسية يعتمد عليها في تعامله مع الناس، فهو يتجه اتجاها سيئا في إطار سنن الله سبحانه وتعالى ووعيده، فهو محط المؤاخذة الإلهية والعقوبة الإلهية في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حصل لكثير من الطغاة والظالمين المسرفين في الدماء والمستكبرين في كل التاريخ، كانوا بطغيانهم وبما يبنون عليه من أمورهم، علاقات دولية، إمكانات مادية، إمكانات عسكرية ونحو ذلك، تصورون أنهم قد ضمنوا لأنفسهم البقاء وضمنوا لأنفسهم أن تتحقق لهم أهدافهم وآمالهم في السيطرة، في الاستحواذ، وأنهم سيمارسون الجبروت والطغيان ليعززوا من سيطرتهم وليرضوا كبرياءهم وغطرستهم. ولكن يأتي التدبير الإلهي، والله غالب على أمره وهو على كل شيء قدير، ليحيط بهم وتتغير الأيام والأحوال فيسقطون سقوطا في الهاوية، سقوطا مدويا. كم من الجبابرة، كم من الطغاة، كم من الظالمين المستكبرين كانوا على المستوى العسكري يمتلكون قدرات عسكرية هائلة وجيوشا جرارة، وعلى المستوى المادي والاقتصادي يمتلكون إمكانات هائلة، وعلى مستوى النفوذ، نفوذ سياسي ونفوذ بأشكال متعددة على مستوى كبير، لكنهم عندما اتجهوا اتجاه الظلم والطغيان والإجرام وتزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم، أتت العقوبة الإلهية والمؤاخذة الإلهية وضربتهم الضربة القاضية. لم تغن عنهم أموالهم، ثرواتهم، جيوشهم، إمكاناتهم من الله شيئا. حتى في عصرنا نحن نتذكر عددا من الطغاة الجبابرة الذين كانوا على هذا النحو في عالمنا العربي بهذا المستوى، لهم الجيوش الكبيرة بمسمياتها وعناوينها، ولديهم الإمكانات الهائلة، ولديهم كذلك الأموال الكثيرة والاقتصاد القوي غير ذلك، لكنهم في نهاية المطاف حينما تزايد ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم وإسرافهم في الدماء، أحاط الله بهم وأتت المؤاخذة الإلهية فلم تغن عنهم إمكاناتهم شيئا، وانتهى أمرهم، انتهى أمرهم في الدنيا. لكن انتقلوا إلى الدار الآخرة وهم يحملون الأوزار الرهيبة والأثقال الرهيبة للعذاب التي تخلدهم في العذاب في نار جهنم والعياذ بالله، أتون يوم القيامة في موقف سيء. والوعيد في القرآن الكريم كثير جدا للظالمين والمجرمين والمعتدين. الله سبحانه وتعالى غلظ في القرآن الكريم وحتى في الكتب الإلهية السابقة حرمة النفس البشرية. ليس شيئا سهلا أن تقتل الناس، تقتل الأطفال والنساء وتبيد أسرا بأكملها وتستهدف مجتمعات لتبيد منها أكبر قدر ممكن من الناس، ليس أمرا سهلا ولا بسيطا في ميزان العدل الإلهي. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، رب الناس أجمعين، رب هذا الكون. حينما يتصور البعض وكأنهم إذا ضمنوا الغطاء الأمريكي لإجرامهم فقد اطمأنوا، لم يعد هناك شيء يمكن أن يمثل مشكلة لهم أو خطورة عليهم، فهم غافلون عن الله، نسوا الله. الله يقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا هو ما يحدث، العدو المعتدي السعودي يقتل الناس بغير حق، ويقتل الأطفال والنساء بغير حق، ويعتدي على شعبنا بغير حق، ومشاهد مؤلمة جدا، مشاهد الأطفال والنساء، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب أيها النظام السعودي، تقتل في اليمن الآلاف من الأطفال، تقتل في كل يوم الأطفال والنساء، بأي بأي ذنب تقتلهم، ليس هناك ما يبرر لك ذلك. ثم هذا يدل أيضا على أن الخلفية الفكرية والتربوية للعدو المعتدي السعودي هي بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام وتعاليمه، ويتجه كما قلنا وفق النهج الصهيوني بقسوة قلب. أيضا مجرمون يتفاوتون في مستوى إجرامهم وقسوة قلوبهم وبحقد أعمى، ولهذا أصبح له رصيد إجرامي رهيب جدا. لذلك عندما يقدم المعتدي السعودي نفسه كحامل للمقدسات الإسلامية ويفتري بالبهتان العظيم على شعبنا ويحاول أن يصور معركته مع الشعب اليمني وكأنها معركة على المقدسات وحماية للمقدسات أو حماية تحت عناوين طائفية ومذهبية لمذهب معين أو اتجاه معين، فهو كذاب ومفتر، هو في واقع الحال مجرم. هذه جرائمه تكشف حقيقته. من يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا بحق الشعب اليمني ويكون قاتلا للأطفال والنساء بشكل مستمر، كيف يمكن أن يكون هو من يتحرك تحت عناوين مشرفة بحق وبمصداقية مثل عنوان حماية المقدسات؟ شعبنا اليمني هو أكثر الشعوب حرصا على حماية المقدسات، وهو الحاضر كما كررنا كثيرا بأن يكون في مقدمة الشعوب التي تتحرك في أي مرحلة تقتضي ذلك وفي مواجهة أي مخاطر من هذا القبيل على المقدسات. المعتدي السعودي من أهدافه الإجرامية فيما يرتكبه من جرائم أن يسعى لكسر إرادة شعبنا اليمني المسلم العزيز، ويحاول أن يرغمه بذلك على الاستسلام، وهذا وهم وسراب ونظرة خاطئة وعمى بكل ما تعنيه الكلمة. شعبنا اليمني بقدر ما يرى من مثل هذه الجرائم بحقه وبقدر ما لها من آثار نفسية على المستوى النفسي في المشاعر، مشاعر الحزن والألم ومشاعر الغضب والاستياء، وكذلك بقدر ما يتعلق بهذا الأمر من مسؤوليات إيمانية ودينية وإنسانية وأخلاقية، ويزداد قناعة بأحقية موقفه وبعدالة قضيته وبمظلوميته الواضحة، ويزداد اندفاعا لأداء مسؤوليته المقدسة في مواجهة ذلك المعتدي الظالم القاتل المجرم، القاتل للأطفال والنساء المجرم. هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة، وكل هذه السنوات 12 تشهد بهذه الحقيقة. كلما زاد المعتدي السعودي في الإسراف في الدماء والقتل للأطفال والنساء وارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم للإبادة الجماعية وكل أشكال الجرائم، كيف تكون ردة فعل مجتمعنا؟ كيف تكون المشاعر؟ هل هي مشاعر انكسار، ذلة، انهيار، تحطم واتجاه نحو الاستسلام؟ أم أن هذا الشعب العزيز الأبي المنتمي بأصالة للإيمان، يمن الإيمان، يزداد استياء وحنقا وغضبا وحزنا تجاه هذه الجرائم، وكما قلنا اندفاعا لأداء مسؤوليته الإيمانية والإنسانية والأخلاقية والجهادية وحتى بالاعتبارات الأخرى الوطنية أيضا لمواجهة المعتدي الظالم المجرم القاتل بغير حق المسرف في دماء الأطفال والنساء والمجتمع. هذا هو ما حصل عندما تشاهدون الفيديوهات حتى بعد الجرائم مباشرة، عندما يذهب البعض من الناس ويشاهد ما يشاهد، ومن يشاهد حتى على مستوى التلفاز كيف سيكون تفاعله. فعندما يؤمل المعتدي السعودي بأنه سيكسب الحرب والموقف ويرغم شعبنا على الاستسلام لأنه يرتكب مثل هذه الجرائم، فهو واهم حتى على مستوى الموقف الاجتماعي في بلدنا. يعني القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة تتحرك بكل جد استشعار هذه المسؤولية الإيمانية والجهادية والأخلاقية والإنسانية وكل الاعتبارات. وكذلك المجتمع كمكونات قبلية وبأعرافه أيضا التي أعراف متسقة مع القيم الإسلامية، قيم فطرية. هو أيضا يغضب يستاء ولديه أعرافه حتى تجاه مثل هذا النوع من الجرائم، جرائم قتل الأطفال، قتل النساء، الإبادة للناس في مناسباتهم الاجتماعية، القتل للآمنين، القتل العزل. أشكال هذه الجرائم لشعبنا أيضا موقفه في مكونه القبلي، في المكون الاجتماعي لهذا الشعب والتركيبة القبلية لهذا الشعب. ولهذا تتحرك القبائل اليمنية في موقفها وهي مستاءة جدا من هذه الجرائم، ولها أعرافها تجاه هذه الجرائم وتجاه من يؤيد مثل هذه الجرائم ويخون وطنه وشعبه وقبيلته ويلتحق بالمعتدي السعودي الذي يفعل كل هذا بشعبه وبأبناء هذا الشعب وقبائل هذا الشعب. هذه مسألة معروفة في بلدنا. المعتدي السعودي بهذا المستوى من الإجرام والإثم والعدوان والظلم والطغيان وبغير حق، ليس له ما يبرر عدوانه هذا ولا إجرامه هذا منذ أن بدأ في العام 2015 26 مارس وإلى اليوم. ليس له إطلاقا ما يبرر لا هذه الجرائم ولا هذا العدوان بكله، وإصرار على الاستمرار في ذلك. ولهذا من يؤيده أو يورط نفسه معه في الساحة الإسلامية من حكومات وأنظمة أو جماعات وتنظيمات، فهو يورط نفسه بكل ما تعنيه الكلمة في الوقوع في الإثم والعدوان والإجرام والظلم بكل ما لهذا من تبعات في الدنيا والآخرة، وفي ميزان العدل الإلهي والمؤاخذة الإلهية في الدنيا والآخرة. لأن من أكبر المشاكل في أمتنا الإسلامية هي النسيان لله، النسيان لله في مثل هذه الحسابات، حسابات الولاءات والعداوات والمواقف والقتال والحرب والسلم. هذه الاعتبارات أصبحت الدوافع والمعايير والحسابات أخرى بعيدة عن المبادئ وعن القيم وعن الأخلاق وعن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية، بل متنافية مع كل ذلك، متنافية مع كل ذلك. من يورط نفسه مع المعتدي السعودي بكل رصيده الإجرامي الأسود في قتل الأطفال والنساء وفي ارتكاب كل أنواع الجرائم في بلدنا وبحق شعبنا، فهو يسيء إلى نفسه، يشوه نفسه، يدنس نفسه، ويسيء إلى شعبه، ويسيء إلى بلده. تشويه كبير أن تقف مع مجرم قاتل الأطفال والنساء مرتكب لكل أشكال الجرائم، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، بكل أنواع الجرائم، ثم تذهب لتشاركه. يفترض بكل بلد مسلم، بكل نظام، بكل حكومة، بكل جيش، بكل تنظيم يريد أن يكون له موقف أو أن يتحرك في أي موقف في الساحة الإسلامية، أن يذهب لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، القضية الإسلامية والإنسانية الواضحة التي لا لبس فيها، لا لبس فيها بإجماع عالمي في كل الدنيا بين كل شعوب العالم. والشعب يستحق أن تناصره، أن تؤازره، لأنه مظلوم وقضيته واضحة، قضية حق وقضية عادلة، ويحتاج إلى المساندة، مستضعف، بحاجة إلى أن تقف معه هذه الأمة. السعودي ما الذي ينقصه؟ هل ينقصه المال؟ هل تنقصه الإمكانات العسكرية؟ هل ينقصه من يقف معه؟ شريك لأمريكا، شريك لبريطانيا، شريك لإسرائيل، هو يتحرك تحت المظلة الأمريكية وفي النهج الصهيوني، وعنده الإمكانات الهائلة على المستوى المادي والعسكري وغير ذلك. ليس بحاجة إلى أن تذهبوا لمناصرته أو أن تقفوا معه. فمن يقف معه هو يتورط في الإثم والعدوان. ولاحظوا يعني من التعاليم الإلهية العظيمة القيمة في كتاب الله المجيد في القرآن الكريم لأمتنا الإسلامية، للذين آمنوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين الكثير من الأنظمة، من الجماعات، من التنظيمات، من هذه التعاليم الإلهية في هذه الآية القرآنية المباركة؟ فهم لا يتجهون للتعاون على البر والتقوى، وسرعان ما يتجهون للتعاون على الإثم بكل ما هو إثم، من مثل جرائم القتل والإبادة للأطفال والنساء والوقوف مع قاتل الأطفال والنساء والمناصرة له، وكذلك العدوان. العدوان مثل عدوان على شعبنا اليمني، لأن السعودي اعتدى علينا وابتدأنا بالحرب والعدوان والهجوم والقتل والدمار والقصف بدون أن نكون قد فعلنا به أي شيء على الإطلاق. حينما شن المعتدي السعودي عدوانه في 26 مارس في العام 2015، ما الذي كان قد فعله به الشعب اليمني؟ هل كان في عمليات هجومية عليه؟ الكل تفاجأ بالعدوان أصلا في الشعب اليمني وعلى المستوى الإقليمي والدولي عندما أعلن الخبر، لأنه لم يكن هناك ما يبرره. فمن يورط نفسه يسيء إلى نفسه كثيرا وبلده وشعبه، ويدنس تاريخه وشرفه، يتحول تاريخه إلى تاريخ أسود والصفحات سوداء قاتمة بالمشاركة في الإثم والعدوان والجرائم، ويصم نفسه بالعار، لأنه من العار أن تقف إلى جانب مجرم ظالم قاتل الأطفال والنساء مرتكب للجرائم الرهيبة والفظيعة والبشعة، ويبوء بوزر المشاركة في الظلم والإجرام ودماء الشعب اليمني المظلوم المسلم ودماء أطفاله ونسائه وكباره وصغاره. هذا وزر فظيع، يعني لا تظن أن المسألة بسيطة، المسألة ليست بسيطة. هذا الشعب اليمني، شعبنا العزيز، شعب مسلم ينتمي للإيمان بأصالة، الإيمان يمان، قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحكمة يمانية. وشعب مظلوم ظلما كبيرا، الظلم السعودي للشعب اليمني ليس ظلما عاديا، هو من أبشع الظلم، ومظلومية شعبنا العزيز من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، مظلومية كبيرة للغاية. فمن يورط نفسه مع المعتدي السعودي في العدوان على شعبنا، هو يورط نفسه في ظلم كبير، في إجرام رهيب له عواقبه في الدنيا والآخرة، العواقب الوخيمة جدا. وكما قلنا، مشكلة البعض ممن يتجهون في مواقفهم وفق حسابات أخرى بعيدة عن تعاليم الله، بعيدة عن القرآن الكريم، بعيدة عن مبادئ الإسلام العظيم، يتجهون إما بدافع الإغراء المادي، يريدون أن يحلبوا من السعودي أن يشاركوا مع الحالبين ليحصلوا على مكاسب مادية. هذا الدافع هو دافع شيطاني. عندما تكون المسألة بهذا الشكل، أن تقف في موقف الباطل، وأن تشارك الظالمين في ظلمهم، وأن تعتدي على المظلومين بغير حق لمجرد أن تحصل على مكاسب مالية، هذه جريمة، هذه خيانة، هذا من الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا، هذا من البيع والشراء في الدين والدنيا والمقايضة بدلا عن القيم والأخلاق والمبادئ بشيء تافه من الدنيا. تتمنى يوم القيامة لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بعض الآيات ذهبا، يعني لو كانت الدنيا بكلها الكرة الأرضية بكل ما فيها وهي ذهب وأنت تمتلكه، لتمنيت يوم القيامة أن بإمكانك أن تفتدي به من عذاب الله، عذاب رهيب جدا. دع عنك ما يمكن أن تحصل عليه من مكاسب محدودة تنتهي، ولا تحل شيئا من واقعك. خذ العبرة من عمر البشير في السودان ومن الجيش السوداني ومن الجنجويد. عمر البشير آنذاك تصور أنه بتغيير سياساته ومواقفه واتجاهه غير كل شيء، واتجه إلى علاقات مع أمريكا ومع الموالين لأمريكا، واتجه في مواقف ظالمة سيئة ضد شعبنا اليمني من دون أي مبرر، لأن علاقة شعبنا اليمني بالشعب السوداني علاقة أخوية وعلاقة حميمة، علاقة أخوة إسلامية وعربية، وليس هناك أي مشكلة إطلاقا. فهو ذهب إلى السعودي ودخل في العداء للشعب اليمني، يتودد أولا بحسب المصالح السياسية عند أمريكا وعند الغرب وعند إسرائيل، بتودده إلى عملائها في المنطقة وبوقوفه معهم في عدوانهم وباطلهم وظلمهم وإجرامهم ضد شعبنا العزيز بدون أي مبرر وبدون أي حق. وأرسل الجيش السوداني للعدوان على بلدنا، وكذلك الجنجويد أتوا للعدوان على بلدنا بدون أي حق، وارتكبوا جرائم فظيعة جدا في المناطق التي هاجموها من بلادنا، من بلدنا، من الشعب اليمني، من أرض اليمن. فماذا كانت النتيجة؟ لاحظوا في التدبير الإلهي الحسابات السياسية والمكاسب والمصالح والأمور المادية كلها كانت أوهاما وآمالا سرابية في مقابل المؤاخذة الإلهية العاجلة، لأنه بغي كبير وعدوان شديد. مع أنه يؤسفنا جدا ما يحصل في السودان من حرب، ولا سيما أن الضحية هو الشعب السوداني، وجرائم رهيبة الآن ترتكب في السودان من الأطراف التي تتقاتل هناك، وهذا شيء يحزننا ويؤسفنا. ولكن بالنسبة لعمر البشير ضاع عليه كل شيء، حساباته الشخصية والمصالح والمكاسب انتهت وتلاشت وانقلبوا عليه، والوضع معروف بالنسبة للجيش السوداني وللجنجويد والاتجاه الذي ذهبوا فيه، وهو امتداد أيضا امتداد لما اتجهوا فيه من البداية، حينما تتحول أنظمة وحكومات إلى مرتزقة تقاتل بالمال، تشترى مواقفها بمصالح دنيوية أو مكاسب سياسية. البعض مثلا قد يتجه إما لأسباب حقد وعقد بغير حق أو بأي أسباب ودوافع، يعني المشكلة هي النسيان لله سبحانه وتعالى. بعض أيضا قد لا يتجهون بالدافع المالي، لديهم المال، وقد يتجهون بحسابات سياسية ودوافع أخرى. بالأمس أيضا نصحنا القطري في كلمتنا بالأمس، نصحنا القطري الذي بات يتبنى العدوان السعودي على بلدنا سياسيا وإعلاميا، وحتى هذا القدر من المشاركة في العدوان على بلدنا هو مشاركة في الظلم. من شارك في قتل رجل مؤمن بكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، كما في معنى الحديث النبوي الشريف، على مستوى الكلمة تؤيد بها قتل إنسان مظلوم مؤمن، قتل أطفال ونساء. ونحن بالأمس أشرنا إشارة للقطري إلى ما فعله به السعودي، فنذكره اليوم إتماما للنصيحة. نقول للقطري: نذكركم بحقائق عشتموها أنتم في واقعكم، يعني أنتم جربتم هذه الحقائق في واقعكم بعد أن كنتم في العام 2015 شاركتم مع المعتدي السعودي في عدوانه على بلدنا حتى على المستوى العسكري، ثم لم يقدر لكم ذلك، انقلب عليكم وأساء أكبر الإساءة إليكم، قام بحملة كبيرة تجاهكم على المستوى السياسي والاقتصادي والإعلامي، عمل على حصاركم وعمل على عزلكم حتى حضر عليكم الأجواء المحيطة بكم، يعني بالكاد بقي لقطر منفذ جوي تتحرك فيه في النقل الجوي وحركة الطيران المدني، عمل على العزل التام لقطر، عمل على المقاطعة الاقتصادية والمقاطعة السياسية لها والحملات الإعلامية ضدها والترهيب العسكري، هذا شيء معروف وهم يتذكرونه. وكذلك مع كل هذا حرض الآخرين في دول الخليج وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وحرض الأمريكي على القطريين ووصفهم بالإرهاب وبدعم الإرهاب، وحتى حرض ترامب وعمل على أن يتبنى ترامب مواقف معينة من القطريين بأنهم يدعمون الإرهاب. ومع ذلك أيضا

أنه يحتقركم، وأن حتى طموحاته وآماله تجاهكم سلبية للغاية. يعني السعودي من المعروف عنه يعني أنه يطمح في أن يستولي على قطر بكلها، في حال واتته الفرصة لذلك وحظي بإذن أمريكي، فلديه هذا الطموح، هذا شيء معروف عنه، ولديه هذا الأمل، ولديه في الحد الأدنى أمل في أن يغير النظام في قطر، وأن يكون له في قطر أمير تابع كما آل خليفة في البحرين، يخضع له في كل إملاءاته وأوامره. هذه مسألة معروفة. كانت دولة قطر في أيام الأمير حمد قد حققت نقلة ملموسة في التحرر من التبعية للسعودي، وخطت لنفسها مسارا مستقلا بها في سياستها الخارجية. ومن بين سيئاتها وحسناتها كان الأجمل هو مسارها لحل النزاعات والسعي لإحلال السلام. عملت على ذلك عندنا في اليمن، وعملت في بلدان كثيرة، وكان هذا شيئا جميلا. تبوأت بذلك مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، إلى درجة الغيرة السعودية والحسد السعودي لها والغيظ السعودي منها. لذلك حينما تعود الآن إلى التبعية للسعودي إلى هذه الدرجة، وإلى حد أن تكون في سياستها الخارجية معتمدة على ما يأتيها عبر البريد الإلكتروني من النظام السعودي أو عبر رسائل الجوالات، قولوا افعلوا اصدروا بيان كذا بصيغة كذا اعملوا كذا، فهذا تراجع كبير جدا عما كانت قد وصلت إليه وعن المكان التي قد تبوأتها. ليس للقطري ما يبرر له إطلاقا موقفه السيء في التبني للعدوان على بلدنا سياسيا وإعلاميا، لم يفعل به بلدنا أي شيء. الشعب اليمني، هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي يملأ الساحات، هذا الشعب بكل طاقاته بكل قدراته بهويته الإيمانية بانتمائه الأصيل، ما الذي فعل بكم؟ ليس هناك أي قضية تبرر لكم هذا الموقف السلبي. ولذلك ننصحكم نصحا أخويا بمراجعة حساباتكم. شعبنا اليمني هو صاحب قضية عادلة ومظلومية واضحة وفي موقف الحق. نحن شعب ندافع عن حريتنا. السعودي يريد أن يصادر علينا حريتنا تحت المظلة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، يسعى لهذا، يريد أن يستعبد الشعب اليمني وأن يسيطر على الشعب اليمني وأن يحتل اليمن ليخضعه للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ويكون وكيلا لهم في هذا البلد. يتبرع كما قلنا بالأمس، يتبرع للأمريكي والإسرائيلي والصهيوني أي شيء في اليمن، ثروة، موقع استراتيجي، أي شيء، يجيش جماعات تقاتل لخدمة الآخرين، يفعل أي شيء لهم. جده تبرع بفلسطين، والوثيقة التي هي باللهجة البدوية هي وثيقة تاريخية ومؤكدة، وفيها التبرع الكامل بفلسطين للمساكين اليهود بحسب تعبيره أو غيرهم لمن تريد بريطانيا، ولا يزالون على ذلك النهج. هم يعتبرونه التزاما أبديا في الطاعة لبريطانيا، ودخل مع ذلك أمريكا وإسرائيل فيما بعد والصهيونية ليكونوا خاضعين بشكل تام، يفعلون لأولئك ما يشاءون ويريدون في البلاد الإسلامية، ويستهدفون بلدنا اليمن من أجل هذا. لهذا حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا كرامتنا وأرضنا وعرضنا وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دولي، بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر

هذه المنتجات الصناعية. الشعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا. لهذا كان ثبات شعبنا منذ بداية العدوان ونحن في العام 12 ثباتا عظيما مستمرا راسخا، وكان مساره في التصدي للعدوان مسارا تصاعديا من حيث الفاعلية ومن حيث قوة الموقف، على مستوى تطوير القدرات العسكرية وعلى مستوى العمليات العسكرية في الميدان وعلى مستوى التصدي الفعال والمواجهة القوية للمعتدي السعودي. ولهذا نجد مثلا النقلة الكبيرة جدا بين البداية وإلى اليوم، يعني من العام 2015 وإلى الآن، كيف هو مسار الأحداث وما هي الوقائع؟ نجد أن شعبنا بفضل الله، بثمرة توكله على الله واعتماده على الله وثقته بالله سبحانه وتعالى، هو أكثر قوة، أكثر فاعلية، أعظم أداء، والروح المعنوية كذلك ثابتة راسخة متجذرة، لأنها روح إيمانية جهادية تتجه من عمق إيماني وتحمل قضية عادلة وتتحرك في موقف الحق. ولذلك يتحرك أبناء هذا البلد في القوات المسلحة جيشا وأمنا وتعبئة برفد من قبائل اليمن والمجتمع اليمني العظيم، رفد مستمر بكل إباء، بكل ثبات، بكل شجاعة، يقدمون أروع المواقف وأجمل وأسمى المواقف البطولية في الميدان، في الثبات، في التضحية، في الشجاعة، في الإقدام، في الاستبسال. هناك مشاهد لهذه البطولات موثقة تبين كم عليه هذا الشعب من إيمانه بالله، من ثقته بالله، من توكله على الله، من تفانيه في سبيل الله، ويتحرك في موقفه الحق، في قضيته العادلة، في مواجهة الظالمين المجرمين المعتدين بغير حق عليه. هناك في مواقف الشهداء مدرسة، مدرسة خالدة للأجيال من بطولاتهم، من ثباتهم، من إقدامهم، من عزمهم، من صبرهم، ولمواقف أسر الشهداء في الاحتساب، في الصبر، في الاعتزاز بهذه التضحية في سبيل الله وفي الموقف الحق، في الحالة المعنوية للجرحى، في الحالة المعنوية للشعب بشكل عام، في الدور الراقي للمرأة اليمنية الذي يجسد القيم الإيمانية. كل هذا هو يبين الحقيقة. ثم في مستوى النتائج، يعني لو كان السعودي يعقل ويفهم لأخذ العبرة من كل ما قد مضى، أنه لا يمكن له أن يحقق أهدافه في السيطرة على الشعب اليمني. لو كان المسار بالشكل الذي يتيح له ذلك لكان الوضع مختلفا، كانت الحالة إلى انهيار معنوي مثلا في واقع الشعب اليمني، وحالة تراجع وحالة انكسار وحالة متجهة نحو الاستسلام وتراجع في القدرات والإمكانات وغير ذلك، ولكن الوضع مختلف. شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال، الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا، صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه، وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان، وأن بإمكانه
أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي، ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية. العدو فتح جبهة على باب المندب من الصحراء الممتدة من أطراف محافظة لحج إلى جوار باب المندب. هذا هو ما فعله وعمل من أجله هالة إعلامية قدم فيها الكثير من الأكاذيب، ووقعت في هذه الأكاذيب بعض القنوات الإقليمية لبعض الأنظمة العربية، وبالغت إلى حد فظيع، إلى حد السقوط الكامل وتقديم الأكاذيب بشكل فظيع، وتجلت الحقائق لتفضحها. كل ما في الأمر هو هذا، فتح جبهة من أطراف محافظة لحج في صحراء هناك بجوار باب المندب يواجه بها أو يعتدي بها على باب المندب. الغيظ السعودي ومن ورائه الغيظ الصهيوني والغيظ الأمريكي والغيظ الغربي وغيظ القوى التي معهم في اتجاههم وتدور في فلكهم هو من بسط اليمن لسيادته الوطنية على باب المندب. كل غيظهم هو من هذا، لأنه على مستوى العمليات العسكرية في الإسناد لفلسطين على مدى كل المرحلة الماضية في طوفان الأقصى كنا بالعمليات الصاروخية نحقق أهدافنا من أي مكان في اليمن، نستهدف أهدافا في البحر الأحمر أو في البحر العربي وفي أي مكان في البحر الأحمر، في أي مكان في خليج عدن وحتى في باب المندب، يعني يمكننا ذلك من أي بقعة في اليمن. لكنهم مغتاظين أشد الغيظ، مغتاظون أشد الغيظ، لأن اليمن بسط سيادته الوطنية على أرضه، وهذا من حقه، هذا من حق بكل الأعراف الدولية، ولذلك يحاولون أن يستعيدوا السيطرة الأجنبية وأن يحتلوا تلك المنطقة وتلك الجغرافيا من الأرض اليمنية. الشيء الملحوظ مثلا السائد في الواقع العام وفي السياسة الدولية أنه لم تبرز أي حساسية عالمية من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي من أن السعودي يعمل على تحويل باب المندب إلى جبهة مشتعلة بالحرب وميدان مشتعل بالمواجهات. موقف قواتنا المسلحة بفضل الله في المواجهة هناك وموقف قوي وفعال، وهم ينكلون بالتحشيدات السعودية أشد التنكيل في التدمير لآلياتهم وتجمعاتهم، ونشرت القوات المسلحة مشاهد موثقة لذلك في تلك الصحراء، يستهدفونهم بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل أنواع السلاح وينكلون بهم. لكن المسألة هي هذه، أن العدو السعودي يجعل من باب المندب منطقة حرب وميدان اشتباك ومكان مواجهة، وهذا هو الذي يهدد السلامة في الملاحة الدولية ويشكل خطرا على الملاحة الدولية. حينما تتحول تلك المنطقة إلى منطقة اشتباك وقتال ومعركة وحرب مستمرة وتراشق بالنيران، هذا يؤثر على الملاحة الدولية. أما موقفنا فهو موقف قوي، نحن في بلدنا في أرضنا في عمقنا الجغرافي والاستراتيجي نتحرك في أي وقت في أي امتداد بمعونة الله بتوفيق الله بالنصر من الله سبحانه وتعالى، ولدينا كل العزم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل عناصر القوة كشعب يمني للصمود للثبات مهما طالت الحرب مهما كانت المواجهات. وهناك بفضل الله سبحانه وتعالى مسارات أيضا عسكرية ذات أهمية كبيرة سواء لباب المندب أو لغيره، المسارات العسكرية هي مستمرة. إنما الملفت هو كما ذكرنا أين هي الحساسية الدولية تجاه ذلك. العدو السعودي كلما أصر على العدوان واستمر في الحصار يخسر أكثر، اليوم خسارته كبيرة جدا على مستوى خسارته في التصدير للبترول للنفط وفي تعرض منشآته النفطية للضربات اليومية المستمرة المدمرة
المنكلة وقواعده الجوية والعسكرية كذلك. ضباطه سواء من يرسلهم مع تحشيداته للقتال في الأرض اليمنية أو الذين في معسكراته وقواعده يتعرضون أيضا للاستهداف في رد شعبنا على عدوانه. الأداء الفعال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية ثابتة في موقفها المشرف، تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار. لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة. كما دعوت بالأمس أكرر اليوم الدعوة لشعبنا العزيز في الخروج العظيم يوم الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في مظاهرات مليونية حاشدة وكبيرة وعظيمة، تأكيدا على ثبات شعبنا على موقفه الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف شعبنا في نصرة المقدسات الإسلامية، والدعوة لأمتنا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه مؤامرات العدو السعودي مع الصهاينة لتوظيف البهتان والدجل والإساءة إلى المقدسات الإسلامية تحت عنوان الاستهداف لها من الشعب اليمني، وتأكيد شعبنا على موقفه الثابت في التمسك بقضيته العادلة والتصدي للعدوان والحصار والتنديد بجرائم العدو السعودي المتحالف مع الصهاينة والقاتل للأطفال والنساء والمستهدف للأعيان المدنية. يوم الجمعة من أبرز ما فيه وكما ذكرنا التأكيد على موقفنا الحق المستمر الثابت المبدئي الأخلاقي الديني الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني، واستعدادنا في أي جولة قادمة من التصعيد لنصرة الشعب الفلسطيني بأقصى وأقوى ما نستطيع ونتمكن بمعونة الله سبحانه وتعالى وبأعلى مستوى من الخيارات والمواقف. ثم ما ذكرناه عن مظلومية شعبنا، عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة والمدينة المنورة التي انحدر العدو السعودي انحدارا دنيئا وسيئا للغاية في بهتانه ومحاولته أن يوظف هذا العنوان للإساءة إلى شعبنا وأن يلعب لعبة دنيئة وقذرة وخطيرة للغاية في الاستهداف للمقدسات بالشراكة مع الصهاينة للإساءة إلى شعبنا. هذا منتهى الدناءة والانحطاط، أسوأ مستوى من الإساءة إلى المقدسات هو بالتصرف على هذا النحو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: هزارين الكيف كيفين.
1: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
4: وين عنوانهم؟
1: جولة المصباح جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
3: هزارين الكيف كيفين.
5: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: تقايما
7: أثواب وأكوات ودقلات وجواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: تقايما
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
5: والأكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع الأربعين جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة من الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أنيد ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كده انا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
6: اوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده انا جوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: هزارين الكيف كيفين،
9: وكالة هزارين للقات والمعسلات. الكيف كيفين.
10: وين عنوانهم؟
9: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
8: هزارين الكيف كيفين.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: لك الحمد.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو

قالوا ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في

0: Davis.
1: Radio Delta.
2: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
3: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta, competition just strictly dance.

0: Radio Delta. Only God can stop us now.
1: ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات الكيف كيفين.
6: وين عنوانهم؟
5: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة 7 جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
4: هزارين الكيف كيفين.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
9: من زمان.
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات،
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
9: من زمان.
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.
11: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: You're listening to Delta.
3: Days. Good music.
4: Best.
3: It's just a type of music that everyone can relate to.
4: Music.
5: I love the music.
2: Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعاً في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلاً مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جداً، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: مين الكلب اللي مصور معاك في الصورة ده؟ أخوك؟
3: لا ده كلبي.
2: ده بلدي طبعا.
3: لا ده لابرادور.
2: أجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا ايه؟
3: لا بابا ضربه بالنار.
2: ليه؟ سرق حاجة؟
3: لا كان عيان.
2: يا نهار اسود، هو اللي بيعي عندكم هنا بتضربوه بالنار؟
3: ما بحبش حد يتطلع على الكلب بتاعي.
2: ايه ده؟ طيب هو الـ الـ الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟
3: كيتوس.
2: كيتوس؟ يا راجل ده بره كان متقتل.

0: Frequency. Listen. Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات وأحداث.

0: سفينة ضخمة تختفي فجأة في ظروف غامضة، ومن ثم تظهر مرة أخرى بلا طاقم ولا ركاب ولا أي أثر للحياة، تبحر وحيدة كسفينة أشباح مخيفة. بشكلها وحجمها المهيب بثت الرعب في قلوب من وجدوها، وأصبحت لغزا لم يحل حتى الآن. إنها سفينة ماري سيليست. في الخامس من ديسمبر عام 1872، بينما كان يبحر القبطان هيب الله في المحيط الأطلسي، لاحظ سفينة تحوم وحيدة بدون هدف. هنا سوره الشك أنهم قد يكونوا في مشكلة أو قد حدث شيء لطاقم القيادة. اتجه القبطان بسفينته وصعد عليها، وما رآه كان صادما وسيخلد في التاريخ. كانت السفينة بحالة ممتازة ونظيفة وكل شيء مرتب ومنظم للغاية، ولكن كانت هناك مشكلة لم يتواجد عليها أي إنسان. كانت سفينة ماري سيليست قد انطلقت قبلها بشهر واحد في 7 نوفمبر من ميناء نيويورك. كان على طاقمها قائد السفينة بنجامين بريكس وزوجته وثمانية أفراد، وكانت تنقل 1700 برميل من الكحول المركز. لم يكن أي شيء مفقود في السفينة إلا شيئا واحدا، وهو قارب النجاة. ولكن إن غادر الطاقم، لماذا لم يأخذوا أي شيء معهم؟ وكان سجل التسجيلات والذي يسجل فيه القائد كل شيء موجود، كان آخر شيء كتبه فيه واقتراب السفينة من وجهتها، وذلك قبل اكتشاف السفينة بتسعة أيام. قبل 11 سنة كانت هذه السفينة تعمل على خط بين لندن وكندا. تعرض قائدها لمرض خطير ولم تبحر من الأساس، لتبحر مع قائد جديد، وخلال أيام تعرضت لحادث وكادت أن تغرق، ثم تعرضت لحادث آخر خطير بعدها بشهور. وفي أكتوبر 1867 جنحت السفينة لأحد الشواطئ بسبب عاصفة شديدة، وتركت مكانها لسنوات إلى أن اشترت إحدى السيدات الأمريكيات، وأصبح القائد بنجامين بريكس قائدها وقتها. حينما وجدت السفينة وجدوا بقعة حمراء عليها، بالإضافة إلى سيف القبطان بنجامين. لذلك تم الاعتقاد أن طاقم السفينة قد يكون قد شرب من الكحول وأصيب بالسكر الشديد، ثم تمردوا على القبطان وقتلوه هو وعائلته وألقوا بهم في الماء، ثم أخذوا قارب النجاة وهربوا. ولكن ثبت أن البقعة الحمراء ليست دماء. الإدعاء الثاني أن احتمال وجود قراصنة، ولكن أيضا لم يكن هناك أي أثر للعنف أو شيء ثمين مفقود. الإدعاء الثالث هو أن يكون القبطان الذي اكتشفها ومن قتل طاقمها واخترع القصة التي تروى، وذلك حتى يأخذ مكافأة ومن ثم مسح أثاره. ولكن هذا الادعاء صعب أيضا، لأن القبطان لم يبحر إلا بعد السفينة ماري بتسعة أيام. الادعاء الرابع يقول أن القبطان بنجامين قد أصيب بالذعر حينما شم رائحة كحول تسرب، فأمر بتفريغ براميل الكحول خوفا من انفجار السفينة، حيث وجد 9 براميل فارغة من خشب البلوط الأحمر، فيما كانت باقي البراميل مصنوعة من خشب البلوط الأبيض وهو أكثر قوة وتماسك. وحينها قرر القبطان الهروب في قارب النجاة، ولكنه نسى أن يربط قارب النجاة مع السفينة بالحبل المخصص، فتاه في المحيط وماتوا جوعا. بعد انقضاء عدة عقود نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قصة عن السفينة ماري سيليست، وقالت فيها أن السفينة تم العثور عليها وهي بأفضل حال، ونيران الطعام والأكل متواجدة على الطاولة، وأن آخر تاريخ تم تسجيله عليها كان قبل ساعة واحدة من العثور عليها، وحتى يوما هذا لم يتم اكتشاف سبب الاختفاء الغريب. بل إن التوقعات ذهبت بعيدا حول كونهم اختطفوا من قبل كائنات فضائية، وذهبوا لبعد زمني آخر بعد أن ابتلعهم ثقب دودي أو هاجمتهم مخلوقات برية أسطورية نادرة. وبعدها وحينما كانت تبحر السفينة للعودة لأمريكا، تعرضت لعاصفة قوية أسقطت قبطان السفينة من عليها ليغرق على الفور. وخلال 13 سنة بعدها بيعت 17 مرة، وحاول مالكها الأخير جيسي باركر إغراقها لمحاولة الحصول على مال تأمين، فحاول تحميلها بأكثر من طاقتها بكثير، ولكنه تفاجأ وهي تعود سالمة. ومن ثم حاول حرقها وفشل، فأخبر شركة التأمين أنها قد غرقت، لتكتشف الشركة الكذبة وترفع قضية نصب ضده، ويسجن ويموت وحيدا في السجن بسبب السفينة. وتترك السفينة وحيدة في البحار بلا صاحب، وتتفسخ تلقائيا وتغرق، وتنتهي أسطورتها ونحسها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: سمع المتصل بك أحلى نغم الآن. خدمة نغم من يو خصص نغمات مختلفة لكل متصل بك. اهدي نغماتك المفضلة لأصدقائك، غنيها بصوتك وخصصها نغمة مع ميزة استبدال النغمة بصوت الأذان في أوقات الصلاة مجانا. خدمة نغم تمتع بأروع الأدعية والأناشيد الإسلامية، أعذب الأغاني والزوامل للمناسبات الدينية والوطنية اليمنية. للاشتراك اتصل بالرقم 1017 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من التفاصيل ارسل النغم إلى 111 مجانا. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقية.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.

0: في محطة نقي لتحلية المياه، نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 7791111142 أو 7791111145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: هزارين الكيف كيفين، هزارين الكيف كيفين. وكالة هزارين للقات والمعسلات، الكيف كيفين.
5: وين عنوانهم؟
4: جولة المصباحي جوار تاتشي، والفرع الثاني جولة سبع جوار كاك بنك. تليفون 777-877-554.
5: هزارين الكيف كيفين.
6: وانت ماشي كل يوم؟
7: أيوة،
6: لازم تأخذها كل يوم.
7: أي شيء؟
6: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
8: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
9: يا طعمة
6: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: 101.7 and 102, the nation station.
1: Now, a feature presentation.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 و حتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية: انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Just found it. دلتا وباس والبقي توت. شو هيدا؟

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً.

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: حضرات المستشارين.
3: نعم.
2: احنا التلاتة كده اسمنا حضرات المستشارين. خلاص اتعرفت علينا الحمد لله. كمل يا استاذ. حضرات المستشارين.
4: لا استاذ وقفة مش كده ابدا.
2: لقد استمعتم الى رأي الشاهد في القتيلة بانها كانت سيدة طيبة ومهذبة، وبالتالي فان علاقتها بالمتهم لا تعدو علاقة الزمالة البريئة. لماذا؟ لأن القتيلة كانت تعمل في نفس الكباريه المحترم الذي يعمل فيه موكلي المحترم. أما موكلي حضرات المستشارين فإني أستحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إليه. انظروا إلى هذا الملاك الطاهر، انظروا إلى هذا الحمل الوديع. إني أستحلفكم بالله العظيم أن تنظروا إلى جبهته العريضة الناصعة البياض التي وإن دلت فإنما تدل على صفاء قلبه ونقاء سريرته. إن موكلي حضرات المستشارين لم يكن بالمشاغب أو البلطجي الذي يستبز الأموال من النساء. لماذا؟ لأن القتيل كما جاء على لسان الشاهد وبعظمة لسانه لم تكن من ذلك النوع من النساء، بل كانت على خلق. نعم على خلق، ثم على خلق، والدليل ألولو. وشكرا لكم.
5: لنصدينك يا أستاذ خليفة.
2: ايه اللي بيحصل ده؟
6: بعد اذن عداله المحكمه النيابه عايزه توجه للشاهد بعض الاسئله.
2: اتفضل يا استاذ.
6: استاذ سرحان، استاذ سرحان،
5: ينصر دينك يا استاذ نفيسه.

Radio Delta. Only God can stop us now. ألا يا صاحبي وينك؟ ذكرت الشوق وسنينك. أنا وش بيني وبينك؟ عسى ما انتبه علي زعلان.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: لقد قطعت 3 رؤوسا من الأعداء وأنا قطعت 4. مخازن الجماجم البشرية في كل مكان. هنا ناغالاند في شمال شرق الهند، موطن صيادي الرؤوس. 67 قبيلة كانت تقرع طول الحرب المستمرة، تتصارع على الأرض والأنهار والنساء. المحارب الشجاع من يجمع أكبر عدد من رؤوس جنود العدو ليثبت رجولته، سواء كان ذلك أثناء المعارك أو من خلال اصطياد أحدهم في مطاردة فردية. صيد الرأس مهم لاكتساب احترام القبيلة. يرقص قاطع الرأس رقصة المنتصر بينما يحضرون له وليمة بطقوس خاصة، ويحظى بفرصة الوشم على وجهه من قبل زوجة الزعيم في عملية تستمر 10 ساعات من الألم. تشكل الرؤوس في معتقدات هذه القبائل قوة الروح وقوة المحارب. وكلما كان حصاد الجماجم أكبر، كانت المحاصيل الزراعية وفيرة أكثر. البنادق والسواطير والمناجل ذخيرة هذه المعارك الدموية، بينما يحمل المحارب سلة مخصصة ليجمع بها الرؤوس. 60 عاما على حظر هذه الحرب، لكن شعوب قبيلة كونياك تحيي ذكريات القتل في احتفال رأس السنة لديها في أبريل. يلبسون الزي المرصع بأنياب الخنازير البرية والنمور التي قتلوها، ويرقصون على وقع رصاص البنادق، بينما يتفاخر المحاربون القدامى بالجماجم النحاسية كدليل على عدد ما قطعوه من رؤوس الأعداء. داخل هذه البيوت المزينة بجماجم الأبقار الهجينة كرمز للثروة والتضحية لأجل القبيلة، ثمة من يقلب بين السكاكين ويتذكر كم قتل في حياته، ولا يعجب كثيرا بالاحتفال، وكأنه في حنين لهذه الجرائم القبلية التي لا تعرف من تشغيل الجمجمة إلا قطعها.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. Any place. Radio Delta, number one dance station.